0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

في الحب شفت المعجزة، أكرمتني وعلمتني أحب كل المخلوقات يا رب كل الكائنات. في الحب شفت المعجزات، أكرمتني علمتني

احترق الحب احبيني يا احلى امرأة بين نساء الكون احبيني.

جعلت خارطة العالم تعنيني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرق

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: مصر رحبت باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتفويض من القادة العرب خلال دورته العادية 165 القرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. ويأتي هذا الاختيار تقديرا للدور الهام الذي تطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين اجتماعا لآلية التعاون الثلاثية على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالعاصمة الأردنية عمان. وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع الأهمية البالغة لآلية التعاون الثلاثية باعتبارها إطارا هاما للتكامل الإقليمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية، حيث أكد الوزيران الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما شهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية القائمة مع سكاتك النرويجية وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، مشيرا إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجيهات الدولة وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهماتها في مزيج الطاقة. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع مسؤول الشركة، وذلك لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن سياسات الوزارة تتمثل في دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الانتاج والتصدير ومساندة المواطن بشكل أكبر، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة. ورياضيا، المنتخب الوطني توجه إلى مدينة سبوكن الأمريكية لمواصلة الاستعدادات لمواجهة إيران السبت المقبل بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.
2: Yeah.

صباح الخير، صباح الفل والحلاوة على كل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحكم مترحك على راديو 90 FM. تاريخنا النهاردة 23/6/2026، صباح الثلاثاء. أهلا بكم، نرحب بكم في هذه الجولة الصباحية من صباحك ومترحك يا صبحوية عسل.

0: ثلاث يومات كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 90 سنين.
1: درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34-23، اسكندرية 30-21، الإسماعيلية 36-22، العريش 32-22، شرم الشيخ والغردقة 36-26. يا أحلى صبحوية، صبحوا علينا على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 94. صباح

معكم الراديو التونسي. ميبي ليتس جو. النهارده اليوم العالمي للست المهندسة، فكل ست مهندسة كل سنة وانت طيبة، عشان النهارده اليوم العالمي ليكي، والنهارده العالمي اليوم العالمي كمان للون البينك وكل اللي بيحبوه. بحسه كده لون تقيل على قلبي، مش عارف هو ده شعور ذكوري ولا هو الحقيقة هو لون تقيل على قلبي فعلا. لون بينك، لون بينك.

0: Best music.
1: سعيد هذا
2: your number one radio.
3: النهارده اليوم العالمي للترطيب الخاص بشرب الميه، وبنفكرك في اليوم العالمي للترطيب اشرب ميه. وبشرب ميه دلوقتي تقويه ذاكره وانتباه وتقليل احساس بالارهاق وطاقه وقدره على التحمل وتحسين المزاج وطرد السموم من الجسم. كل ده للميه وبتخلصنا من الوزن الزايد وبتسهل الهضم وتقلل احتماليه الاصابه بالصداع وبتساعد على وصول الاكسجين للجسم كله وبتنظم الحراره. ما تقوم

0: النهاردة الطلبة في الثانوية العامة بيمتحنوا اللغة الأجنبية الثانية. ربنا يوفق الطلبة كلهم، دعواتنا ليهم إن شاء الله إن هم يمتحنوا وتعدي الامتحانات على خير، سواء الفرنساوي الإيطالي إن شاء الله ولادنا وبناتنا يمتحنوا ويخرجوا مجبورين للخاطر كده. قولوا أمين. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. وقبل ما نروح للبريك الإعلاني هسألكوا سؤال وعايز إجابة من غير يعني من غير إيه عمق، لأن هي الإجابة هتبقى اللي أنا هقولها لكم عميقة. مين بينفسن أكتر، هم ولا هن؟ مين بينفسن أكتر، هم ولا هن؟
1: يونس أنا في الحال يحقق المحال، يونس في الصباح إعجاز وخيال على الراديو 99 إنه أعظم راديو بين المنافسين.
2: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
5: يا تكي فريش يا معلش.
6: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
0: صباح الفل جديد، طبعا صباحكم مطرحك على راديو 99 FM، وموعدنا دايما من الحد للخميس. وهنقرا الرسائل اللي كتبوا اساميهم في الرساله، بس هبه قالت هن، في كمان نوسة قالت هن، في كمان الهام بدر قالت هم، هن ما قالتش الاسم، اللي ما كتبش اسمه مش هنقراه بعد كده. في كمان مصطفى قال هم، احنا واعترف ان احنا هم. طارق قال هن، هند قالت هن. طب ما تيجوا نسمع بقى نشوف مين الكلام رايح فين. بيقولك خلينا الاول نقول ليه البنات بيتقال عليها انها بتنفسن اكتر. البنات بيعبروا عن مشاعرهم اكتر بكتير من الرجاله، فغيرتهم بتبان عليهم اكتر بكتير، وفي اساليب تانية بيوصلوا بيها شعورهم بالغيره زي النظرات ورمي الكلام وغيرها. المجتمع كمان بيغذي جدا النفسنه بين البنات، لانه عادي جدا تلاقي الناس بتتكلم عن ان البنت دي احلى من دي، او دي دمها اخف من دي، ودي دمها سم عن دي، او دي لبسها اشيك ودي احلى، وعشان كده ده بيعزز عندهم ان هم يعملوا ده. وعشان كده البنات دايما بيقارنوا نفسهم ببعض، واوقات كتير بينفسنوا من بعض لما يلاقوا تعليقات الناس رايحه في صالح بنت تانية، فيبقوا تمام وهو حد بيتكلموا عن الناس فيبصها مالها دي فيها ايه يا اختي، ما هي عاديه يعني ما فيهاش حاجه يعني. اما نفسنه الرجاله فبتكون في صوره تنافس وتحدي مباشر كده، يعني عينك مش في المداري، تلاقي كل واحد منهم عمال يحكي قدام التاني قد ايه هو جامد وخطير ومفيش منه اتنين، وانه انجح واحد في مجاله وانه معاه عربيه كذا، وان جميله مصر كلهم بيترموا تحت رجليه وهو الواد مش مركز اصلا ولا في باله. شايف دي اللي انتم موتين نفسكم عليها؟ يا سلام دي هتموت واكلمها. نفسنة الرجالة بتبان لما الراجل يحقر ويتفه من إنجازات واحد تاني، فيقولك ده موظف يا عم، أنا بشتغل حر نفسي ودخلي أعلى منه 10 مرات، أو ده معه عربية أي كلام، أنا عربيتي مفيش زيها، ما منزلش مصر منها أصلا. وبالتالي المجتمع بياخد تصرفاتهم على إنها شو وحب ظهور واستعراض من مش غيرة ولا نفسنة، بتتاخد في المسمى التاني اللي هو الشو مش أكتر. لكن البنات لو قالوا كده على طول تبقى منفسنة. في دراسة انتشرت يعني اتنشرت في مجلة علمية شهيرة بتأكد اللي قلناه ده، وبتقول ان الستات بتظهر مشاعر الغيرة بشكل غير مباشر اكتر من الرجالة، وخصوصا في مجال الجمال والعلاقات. وفي المقابل الرجالة بيظهروا الغيرة بشكل صدامي ومباشر اكتر، خصوصا في مجالات المكان، مكانتي ايه، والفلوس والمقتنيات الثمينة. نفهم من كده ان كلهم الاتنين بينفسنوا والاتنين جواهم سواد، بس كل واحد بيعبر عن سواده بطريقته. صباح الفل، صباح الهنا. البنات كمان لما تبقى هي متخانقه مع خطيبها حبيبها او حاجه ودبين خناقه في التليفون ويقفله، بعد ما يقفله بيقوموا عاملين حاجه لطيفه جدا، تتصل بقى بيه بعد شويه عشان الو انا مكلمك عشان ننهي كل حاجه. اه طب خلاص ننهي للدرجه دي؟ هو كده اخرها يعني؟ مش انت اللي قلت ننهي؟ عادي ما نقول يا اخي.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: النهاردة في يوم بيتم الاحتفال بيه في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التانية، هو يوم Let It Go، بمعنى أنك تتخلص من الأعباء العاطفية أو الهموم اللي أنت شايلها جواك وتستغنى عن اللي ملوش لازمة في حياتك، الشيء مش الناس. وأول أهم حاجة هنقولها لك في

0: صبح كده قول يا صبح.
1: يا صبح
2: صباحك ومطرحك سبع الصبح على الراديو 90-90. أصل الحكاية فيها يونس.
3: بمناسبة عيد الأب اللي كان أول امبارح، خلينا نشوف أنواع الآباء من أفلام الكرتون. مرهف بابا نيمو ده نوع من الآباء اللي بيكونوا خايفين على ولادهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي وقلقان قوي قوي قوي قوي وبيتابعوا في كل خطوة قوي قوي، ومن خوفهم عليهم مش بيسمحوا لهم يخوضوا أي تجارب جديدة خصوصا لما بيكونوا لوحدهم. النوع ده من الآباء بيبقى عايز هو وولاده يفضلوا في الدايرة المقفولة اللي عارفينها، دايرة الأمان، ويفضلوا ماشيين جنب الحيط وعايشين في هدوء من غير مشاكل. ولكن في نفس الوقت لو جه وقت الخطر ممكن يتحدوا العالم كله ويخوضوا مغامرات مش محسوبة ويخاطروا بنفسهم علشان ولادهم. ده الأب من فيلم نيمو. عندك موفاسا لاين كينج، مثال الأب اللي بيبقى نفسه ولاده يتعلموا منه كل حاجة. لو هو شاطر في حاجة بيحاول يعلمها لهم ويخليهم أشطر منه، وبيحاول ينقل لهم خبراته في الحياة، ودايما بيعلمهم مهارات جديدة وبيشجعهم يكونوا مستقلين وليهم تجاربهم الخاصة، وطبعا تحت إشرافه من بعيد لبعيد من غير ما يخليهم يحسوا أنه بيتحكم فيهم. النوع ده من الأباء عايز ولاده يطلعوا عندهم شجاعة وما بيخافوش من أي حاجة ومعتمدين على نفسهم ومش خايبين، وبيساعدوا يعني بيساعدوا الناس ويكونوا في ظهر الناس ويكونوا بيعتمدوا كمان على نفسهم وجاهزين للمستقبل من الناحية النفسية. عندك جيبيتو النجار اللي عمل اللي صنع بونوكيو واعتبره ابنه. جيبيتو ده كان مثال للأب اللي بيحب ولاده بشكل غير مشروط، بيحبهم ويقبلهم زي ما هم بكل ما فيهم، وبيعتبر وجودهم هو نعمة وهدية تستحق انه يفضل يشكر عليها ربنا ليل نهار. شكرا الحمد لله، بيقبلهم بكل حاجة، شطارتهم وفشلهم في الدراسة أي حاجة هو متقبلهم، بيحاول على قد ما يقدر يربيهم إنهم يبقوا كويسين، بيدافع دايما عنهم قدام أي حد حتى لو حد من البيت نفسه، هو شايفهم حلوين كده وجمال كده. عندك هاتن اللي عمل دور أبو بوكاهانس كان مثال للأب المضحي اللي عنده استعداد يضحي بأي حاجة في سبيل إسعاد ولاده. حب لولاده ممكن ينسيه حتى الشعور بالكره اللي جواه من سنين لناس تانية كان بيعتبرهم أعدائه. حب لولاده بيخليه هو مثال للأب اللي بيحترم قرارات ولاده ويساندهم فيها حتى لو ما كانش اختيارهم هو الاختيار الصح. انت كأب شفت نفسك مين في دول؟ الأب اللي بيخاف قوي زي مرهف؟ الأب اللي بيعلم ولاده كل حاجة ويبقى معهم في كل لحظة لكنه مش بيخاف زي مرهف اللي هو موفاسا؟ ولا جيبيتو اللي كان مثال الأب اللي بيحب ولاده بشكل غير مشروط ومش عايزهم يعملوا أي حاجة أكتر من قدرتهم لأن شايفهم وجودهم في حد ذاته هو نعمة؟ ولا الأب المضحي اللي عنده استعداد يضحي بكل حاجة علشان هم يكونوا مبسوطين؟ شفت نفسك في مين في دول؟ شفتي باباهم مين في دول؟ طب هقولك حاجة، كل أب فينا هو خليط من كل دول، ممكن حاجة فيهم في أوقات تطغى على حاجة، بس كلنا زي ما بيقولوا كآباء بقى مزيج من دول، فينا من كل واحد حتة وفينا من كل حاجة حاجة وحشة عادي جدا. يعني أي نعم بنخاف على أولادنا وبنبقى مراقبين عليهم وفي نفس الوقت عايزينهم ينجحوا ويجربوا، بنحبهم حب غير مشروط نتحدى العالم كله علشانهم، الحقيقة عندنا استعداد نضحي بحاجات كتير وضحينا بالفعل علشان خاطرهم، عايزينهم يتعلموا كل حاجة عرفناها ويبقوا أحسن، نفسنا يكونوا جاهزين يخوضوا الحياة ويواجهوا كل التحديات بشجاعة وقوة لما يكبروا. لما بنشوفهم واعيين في مشكلة أو مش عارفين يتصرفوا قلبنا بيوجعنا جدا، ولما بنحس إن هم محتاجيننا بنتحول سوبر هيروز علشان ننقذهم، وعندنا كل استعداد إن احنا نفديهم بحياتنا. أيوة ده الأب على فكرة، وده كان احتفال بيوم الأب على فكرة. كل سنة وكل أب مصري وأب في العالم كله بألف خير، كل سنة وكل أباء العالم بكل خير، كل سنة وانت السند والظهر والجدع وكل حاجة، كل سنة واحنا فاكرين كل أبائنا اللي رحلوا عنا. احنا منتكلمش علينا احنا كأباء بس، لا لا ده احنا منتكلم على أبويا وأبوك وأبوكي وكل أب فقدناهم وكل أب منور حياتنا. طيران كلموا مكالمة، كلمين مكالمة وكل قولي له كل سنة وانت طيب يا بابا يا ظهري ويا سندي ويا كل حاجة. أنا مش بتكلم على الزوج دلوقتي، أنا بتكلم عن باباكي وعن باباك واللي فقدناهم منهم. هندعي له ان هم يكونوا في مكان احسن ويكونوا افضل ويكونوا مبسوطين وبيتابعونا من بعيد زي ما احنا متاكدين من ده. كل سنه وكل اب بألف خير. صباح الفل.
0: نعم مرجان، لما قلتي عايزه بنتي تطلع على المحيط طبعا ما كنتيش تتخيلي مكان زي ده، مش كده؟
4: والمكان هنا تحفه.
5: يعني مبسوطة هنا ولا ايه؟
4: بص يا مريف، انا عارفة ان المنحدر مدهش وفي مدارس ومنظر جميل وكل حاجة، بس مش البيت كبير علينا شوية؟
5: مرجانة حبيبتي، هو انت نسيتي ولادنا ولا ايه؟ ها ده من حقهم. اسمعي اسمعي اسمعي، بكرة يصحوا ويبصوا بعينهم ويلاقوا حيتان ماشية جنب شباك اوضتهم.
4: شش، هتصحي الولاد.
5: ايوه معاكي حق.
4: ياه بص دول بيحلموا، لسه لازم نسميهم.
5: عايزة تسميهم كلهم دلوقتي؟ طيب
0: هنسمي الولاد كلهم مرهف ونسمي البنات مرجانة.
5: خلاص اتحل.
4: عايزة اسمي نيمو.
5: نيمو؟ طيب نسمي واحد نيمو بس الباقي كلهم يفضلوا على اسمي.
4: تصور كلها يومين ونبقى بابا.

0: فاكرة تقابلنا ازاي؟
1: بحاول ما افتكرش.
0: انا بقى فاكر.
2: تسمحي يا هنسة؟ ممكن تشوفي في سنة رفش فيكي ولا لا؟ بصي عليها كويس، بس فيها طعم. بابا جه، انا جيت. نيمو،
1: هو انت صوت ضميري؟
0: انا ايوه
2: انا ضميري.
0: بقالنا كتير ما تكلمناش، انت ازاي؟
3: الحمد لله.
0: طيب كويس.
4: في ايه؟
5: باباك حارب المحيط كله عشان يدور عليه.
4: بابايا
6: يا
5: ايوه، وسافر بلاد بالهبل وحارب سمك القرش وانا دي لا.
7: نسيني الدنيا، نسيني العالم، دوبني حبيبي.
4: بحبك يا بابا.
0: وانا كمان بحبك.
7: لو الف الدنيا، لو الف العالم، مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرام
5: معايا.
1: بطه
5: دي مش بطه، دي بقى.

0: كمان كده؟
1: ما تقلقوش،
2: انا بيرانا في نهر الامازون.
3: يعني انت سمكة وهديتك برضو سمكة.

0: أول يوم لي في المدرسة هو اتولد فيها كده وسميناها زعنفة الحظ.
1: بابا أنا نيمو.
2: أهلا نيمو.
1: أوكي
2: عايش في بيت نوعي
1: شقائق الدار.

0: كنتش قابلتك عمري ما كنت حوصل لهنا. متشكر قوي.
1: ايه في ايه؟ استنى، رايح فين دلوقتي؟
0: خلاص يا دوري، اصلنا وصلنا متاخر، نيمو ضاع وانا هروح دلوقتي.
1: لا متروحش، استنى ارجوك ما تمشيش، ارجوك. انا ما حدش فضل معايا كتير زي كده، ولو مشيت انا ما بشوفك وببص لك بحس بامان. ارجوك، مش عاوزه الشعور ده يضيع مني.

0: النسيان يا دوري هو دوايا. نيمو؟ نيمو؟
1: نيمو عايش!
0: دوري؟

0: ازيك يا نيمو؟ مين معاك؟
1: مسك نت من الساحل الاسترالي يا زوق.
0: جميل
2: وفا. احنا بنطمن بس ان زميلتنا في جمعية حقوق الاسماك روحت بالسلامة.
3: شكرا شباب.
4: طيب نشوفك الاجتماع الجاي.
5: بعودك سمك يا دوري،
2: ما تنسيش.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: مصر رحبت باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتفويض من القادة العرب خلال دورته العادية 165 بقرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل. ويأتي هذا الاختيار تقديرا للدور الهام الذي تطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165 بالعاصمة الأردنية عمان. هذا وأكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع مصر وسوريا، ورحبا بعقد الاجتماع الحكومي المصري السوري الثاني على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. من جانبه أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا، مؤكدا ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدا أيضا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. في إطار تسهيل تنقلات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، أعلنت وزارة النقل عن طرح نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل. يتيح هذا المشروع خصومات تصل إلى 50% على قيمة التذكرة لكافة أنواع الاشتراكات الأسبوعية والشهرية وكذلك الربع سنوية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح صرح بأن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع معدلات النمو الاقتصادية. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مرور 25 عاما على تواجد شركة أليانز في السوق المصرية بحضور لفيف من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية. ورياضيا، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول بكأس العالم 2026، والتي يخوضها الفراعنة لحسم الصعود لدور 32 بالمونديال. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة، بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
2: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
3: ايه يا ابني كل ده، انت ورست ولا ايه؟
2: لا دي دومتي.
3: دومتي ازاي يعني؟
2: عادي سهلة كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا
2: لا؟ كان جاي يسرق معظم دومتي اللي كنت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندويتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: من بيتك ده جبت ده وده، من بيتك ده جبت ده وده.
7: ما تعرفش سعره ازاي بسيط ده وكمان عروضه في التقسيط؟ ها
8: ما تعرفش ان موبايلي من هناك ده حتى الساعه دي اللي عاجباك؟ ها
9: ما تعرفش ان في كل مكان ده
10: بيتوصف بالعنوان؟ ها
11: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
12: الراديو 90-90. يو واتساب بيبي ليتس جو.
13: صباحك ومطرحك.

0: يونس يبقى معاك وتدور في المحطات. أصل الحكاية فيها يونس.
1: صباح الخير من جديد، انتم معانا في الساعة الثانية من صباحكم مطرحك على راديو 99 FM، وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع الزميل العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
2: صباح الورد يا استاذ احمد يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
1: ايه اخبارنا مروريا يا صديقي الغالي؟
2: انا حابب اطمنك ونطمن الساده المستمعين ونطمن ايضا الساده طلابنا لحضورهم النهارده امتحان الثانويه العامه، ان عندنا خطه مروريه على اكمل وجه لتسهيل وصول الطلاب والمراقبين الى اللجان في الوقت المحدد لهم، مع تعزيز التواجد المروري في محيط اللجان وزياده اعداد الضباط والافراد بمحيط المدارس وتمركز سيارات الاغاثه المريه والاوناج بالمناطق الحيويه لتسهيل وصول الطلاب الى لجانهم متمنين لهم النجاح والتوفيق دايما. ما زالت حتى الان الحركه المريه في محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم بتعمل بشكل طبيعي. في نطاق المحافظات المجاوره كمحافظه القليوبيه بدات تتفادى بعض الكثافات في الطريق الزراعي القادم من مناطق سانديون ومنطقه ألمه واليوب واللي داخل على مناطق شبرا الخيمه. بيفضل نستخدم محور بناء الحر وقطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات المعتاده معانا اعلى منطقه الخصوص والسلام والمرج واعلى مناطق بسوس، وبعض الكثافات اعلى منطقه المنيب المتجه لمناطق المعادي والبساتين. بعض الكثافات ايضا امام محطه مترو الجامعه اللي جايه من اعلى كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي، هنروح نستخدم شارع مراد او هنستخدم شارع الجامعه. وامام محطه مترو المنيب بعض الكثافات اللي جايه من طريق الصعيد ومتجه لمناطق البحر الاعظم، هنروح نستخدم طريق ابو النمرس. في نطاق محافظه القاهره بعض الاحجام اعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حلميه الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهره، هنروح نستخدم كوبري صلاح القبه كوبري السندباد بعض الكثافات المتجه لصلاح سالم والكليه الحربيه، هنروح نستخدم محور عبد الحميد بدوي والكورنيش عند منطقة حوض الفرس بعض الكثافات هو شارع شبرا، هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي وكوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجامهم النهارده متوسطه، هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. وبنحب نطمن الساده المستمعين ان باقي الحركه المريه داخل محافظه القاهره وباقي المحافظات بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: شكرا يا صابر وصباحك جميل وزي الفل ان شاء الله.
2: صباح الورد والنسيم.
1: صباح الهنا.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: يا برج الجدي بيقولك ركز النهاردة في التفاصيل علشان هتفهم منها كتير وهتنور لك حاجات في دماغك يا جدي ممكن ما تكونش واخد بالك منها. طب يا دلو مطلوب منك النهاردة تتكلم عن الحاجة اللي معتبرها مشكلة أو مطب في حياتك بوضوح وبصراحة، لأن أول خطوة في إنك توصل لحل إنك تتكلم. طب الحوت أكتر حاجة أنت محتاجها النهاردة إنك ما تستعجلش، اتأنى، ده هيكون أحسن مليون مرة من إنك تفضل تجري وأنت مش عارف أصلا بتجري عشان توصل لإيه في الآخر. طب الحمل محتاج النهاردة تعرف إن كل ما الموضوع يكون أبسط كل ما يكون أجمل وأحلى وأوضح، وإنك شاغل نفسك زي ما يقولوا كده بنثريات ودوشة كتير ملهاش لازمة وملهاش علاقة بالموضوع الأصلي اللي المفروض يا حمل تركز فيه. طب الطور محتاج النهاردة تعمل ولو حاجة واحدة بس تبدأ بيها عادة صحية لحضرتك، زي موضوع شرب المية أكتر أو نمشي شوية، أي رياضة خفيفة يعني الحتة صحية ليك يا طور أكتر. طب الجوزاء النهاردة حاول ما تكونش حساس بشكل أوفر يعني، وشغل مود التكييف الصحراوي علشان ما تسمحش الحاجة تضايقك وما تسألش أصلا إنها تشغل بالك جوزائي. طب السرطان محتاج النهاردة تعرف ان انت اهم حد لازم تركز معاه النهاردة واهم حد محتاج تديره مجهودك وتفكيرك النهاردة، كفاياك سحلة في مشاكل الناس التانية النهاردة، انت بقى. طيب الاسد في نشاط كده وحماس حلو وتفاؤل زايد، طب حلو ده عايزين نستغل المود بتاع النهاردة ده. وفي بعض الاسود بقى قلبة معاهم بمود انتخى قوي وتناحى كده، بس ده حلو ده حلو برضه. طب العذراء مطلوب منك النهاردة نسامح وما نقفش على الواحدة، نعديها شوية. طيب جب ده العذراء. طب الميزان مطلوب منا نتوقع الخير أكتر، أرجوك الله يخليك نتوقع الخير أكتر، لأن كل ما نتوقع الخير أكتر هيجيلنا أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. والعقرب محتاج النهاردة نراجع نفسنا، لأنك مهما الناس عاتبوك وفهموك غلط بتبقى مصمم انك مش غلطان وان الكل فاهمك غلط، ويا جماعة انتوا ما بتفهموش على فكرة. واخيرا القوس مطلوب منك النهاردة تقول كلام حلو كده، تبتسم اكتر، تقول كلام حلو اكتر، شوية كلمات زي شكرا، تسلم ايدك، كتر خيرك، الكلام ده حلو ومطلوب منك قوي قوي يا قوس والله ومن كل الحقيقة. طب العيد ميلاده النهاردة 23/6، عيد ميلاد سعيد، يا رب يبقى يوم حلو كده عليكم. اليوم يومكم النهاردة، شخص بيعتز بنفسه جدا، كرامته فوق كل حاجة، علاقاته مع الناس علاقات عميقة بس مش أي حد بيوصل للعمق ده، دماغه شغالة وبيطلع أفكار حلوة وبيحب التجديد بس دماغه ناشفة، نهدى شوية بقى. الأغنية دي من الأغاني القديمة لإيلان خلف، وبالمناسبة إيلان رجعت تاني وظهرت من جديد، والأغنية دي من الأغاني الحلوة بتاعتها والله وحشني، اسمعها.

انت ويونس والمزيكا.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

0: مفيش فن هيجيلك.
1: هات اي فلتر.
0: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
1: اطمن، ده اي فلتر.
3: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
4: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تضبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
5: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
6: الراديو 99.
7: Baby, let's go.

0: ما نختم حلقتنا عايز اقول لك ان النهارده اليوم العالمي للبينك. يا سلام. فبيقول لك بقى الالوان كل الوان بيقول لك بتدي شعور معين، يعني غير بقى ان احنا سمعنا الاصفر الغيره، لا بيقول لك بيدي شعور بايه. بيقول لك الاحمر بيدي شعور بالطموح والطاقه والتغلب على الافكار السلبيه، وكمان مرتبط عند البعض بانه بيدي شعور بالغضب، فربنا يستر. البرتقالي بيقول لك بيدي شعور بالفرح والبهجه، وزوده بيزود ثقة البني آدم في نفسه، وبيقول لك بيدي شعور بالجوع، بيجوع. الأصفر بيدي شعور بالسعادة والطاقة الإبداعية، وبيساعد على الحفظ والاستيعاب، وعشان كده الستيكي نوتس بيبقى جزء منها لونه أصفر. الأخضر بيدي طاقة راحة نفسية وهدوء ورمز للحياة والتوازن. اللون الأبيض بيدي راحة وسلام وهدوء، وخصوصا لما تلبس أبيض أو تقعد في مكان فيه لون أبيض كتير بتحس إن مطمن. بيقول لك اللون الأبيض بيدي طاقة اسمها طاقة تخفيف الصدمات، ربنا ما يكتب علينا وعليكم أي حاجة فيها صدمات أبدا. اللون الأزرق بيدي طاقة السيطرة والوضوح، وبيدي طاقة لتهدئة العقل، وبيساعد على التفكير بشكل هادي. اللون الرمادي بيدي طاقة الاستقلال والاعتماد على النفس، ولكنه ليه جانب سلبي تاني خالص، بيقولك بيدي طاقة الوحدة والشعور بأنك ميال أكتر أنك تبقى لوحدك. اللون بتاع النهاردة في اليوم العالمي بتاعه البينك والفوشيا كمان بيدي طاقة على غير يعني من اسمه البينك تحديدا، بيقولك بيدي طاقة الهدوء. الفوشيا لأ، العكس، طاقة الفرفشة. يعني البينك بيدي طاقة براءة ان شاء الله، براءة ان شاء الله. اللون الاسود بيدي طاقة صمت وثبات وطاقة البحث عن الثبات في نفس المنطقة والبعد عن التغيير بأي شكل. البنفسجي ومشتقاته بيدي طاقة التوازن بين العقل والعواطف. البني بيدي طاقة، عارف اللي هي بيقولك ايه، الطاقة اللي هي المتوازنة جدا، اللي هي لا فيها فوق ولا فيها تحت، الفلات. ده اللون اللي هو لون فلات اصلا تحسه كده يعني. طيب على العموم خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام. بعد البريك ده هتسمعوا فوقش قلبي بعيد الليالي عمرو دياب، فاضل شاكر يا حياه الروح، عامر منيب قالوا لي عليك. المهم الوقت يكفي اليوم كله ان شاء الله يكفي، ان شاء الله يكفي. بس علم لا فؤاد قلبي اللي حبك، وعلم وبعد الليالي، وفضل شاكر يا حياه الروح، وقالوا لي عليك لعامر منيب. تعالوا بسرعه وقابلكم بكره ان شاء الله. باي باي.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله، المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190، اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي، انستا باي وفوري كود 9137.
2: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
3: ايه يا ابني كل ده، انت ورست ولا ايه؟
2: لا دي دومتي.
3: دومتي ازاي يعني؟
2: عادي سهله كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزمة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389. صباحك ومطرحك على راديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: مصر رحبت باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتفويض من القادة العرب خلال دورته العادية 165 بقرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل. ويأتي هذا الاختيار تقديرا للدور الهام الذي تطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 165 بالعاصمة الأردنية عمان. هذا وأكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع مصر وسوريا، ورحبا بعقد الاجتماع الحكومي المصري السوري الثاني على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. من جانبه أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا، مؤكدا ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وأكد أيضا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. في إطار تسهيل تنقلات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، أعلنت وزارة النقل عن طرح نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل، يتيح خصومات تصل إلى 50% على قيمة التذكرة لكافة أنواع الاشتراكات الأسبوعية والشهرية وكذلك الربع سنوية. اقتصاديا، أسعار النفط تراجعت بشكل طفيف اليوم في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات أوضح على التقدم في استعادة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز عقب محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. ورياضيا، النجم النرويجي هالاند توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السنغال في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وحقق منتخب النرويج فوزا مثيرا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم بمدينة نيويورك الأمريكية في إطار الجولة الثانية للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى 19 من يوليو المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثورة 30 يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. 30 يونيو، إرادة شعب.
2: مدن الجيل الخامس، طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية، بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر، ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد حلو، ولسه حاسين برضو بأجواء المكسب امبارح، عادي جدا، مبسوطين، مفيش أي حاجة، وحاسة كده إن ده ادانا بوش لبقية الأسبوع إن احنا نكمل بحماس ونحاول نشتغل أكتر وننتج أكتر، عشان لما هيبقى في إنتاجية ألذ يبقى في حياه لذ. معروف،
1: بما ان النهارده يعني نص الاسبوع كده، فدايما بنسالكم او بنلعب مع بعض لعبه جاي بيشكي راجع يحكي. يعني ايه؟ يعني كلنا من وقت للتاني بيبقى في حاجه جوه بالنا شغلاك او محتار فيها وعايز تاخد راي حد وتفكر مع بدماغ تانية بوجهات نظر تانية. فبما اننا دوائر القريبه مش شرط دايما تشاركهم في كل حاجه، ساعات يعني بنتكسف، ساعات بنحسبها انه هو عارفني كويس فما هيحكم عليا بشكل معين،
2: رأي
1: من بعيد كده، حد بعيد عن الموضوع ما عندوش كل التفاصيل لكن عنده جملة يعني تفهمه ايه الحكاية. فلو اي حاجة انت محتار فيها ف يعني تعالى وشكي واحنا هنحكي معك، او كل المستمعين الراديو 90 90 يقولوا لك بقى ويقولوا وجهات نظرهم في الحاجة اللي انت محتار فيها.
2: مفيش احلى اصلا من ان انت تبعت لحد حاجة كده مسج وتبقى محتار فيها، وتلاقي كمان ناس بوجهات نظر مختلفة كتير قوي من حوالين الدنيا بترد عليك. لو احنا ناس كتير قوي بتسمعنا من كولتشز مختلفة، من باكجراوندز مختلفة، كل الحاجات دي بتساعد قوي،
1: وعمار
2: كمان مختلفة جدا. فكل الحاجات دي بتخليك تفكر في الحاجة بطريقة مختلفة بشكل كبير، وتخليك تبص على الحاجة من جوانب مش شبه بعض. فعشان كده النهاردة حضروا نفسكم، دي من الحلقات على فكرة المفضلة جدا بالنسبة لنا وفادي، عشان كمان بنشوف مواضيع مش الطبيعي ان احنا ممكن نشوفها. ومعاكم بقى من ابسط حاجة، يعني من تشربوا ايه الصبح، تفطروا ايه، تنزلوا ولا ما تنزلوش، تروحوا الميتنج ولا ما تروحوش،
1: تشتري حاجة انت بقالك شوية عمال تفكر فيها فممكن تاخد رأي حد اشترى نفس الحاجة قبل كده، يعني براحتك جدا، او في العلاقات برضو ماشي
2: ما موجود يعني متاح،
1: فتسألنا في اي حاجة بقى.
2: يعني انت بتسألناش، احنا برضو احنا بنجيب اراء الناس التانية وبنوصلها
1: من تجارب الاخرين، لانه اللي جربها يقولك الحقيقة مفروض برضو،
2: مش
1: حكش علي
2: يعني، هتشوف دلوقتي.
1: طيب هتبعت لنا وتشارك معنا على ايه؟ على 010 400 90 90 4 على الواتساب.

0: الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90، هواها مصري.
1: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا. وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما، الرقم الضريبي 274-315-688.
2: وعندك واحد شاي تفريح؟
3: صبح

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه بنتكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90-90، ودايما النصيحه تجيلك من اقرب الناس ليك ما تقبلهاش، انما لو جت من حد غريب عادي.
2: في اصلا مسج، لا في مسج عندنا كده مبعوت لنا ليها علاقه بالموضوع ده، بفكره انه حد، ثانيه اقول لك المسج،
1: اللي في الشغل اللي هو عنده مشكله في الشغل ومكسوف ان هو يقولها،
2: مكسوف يقول الحاجه بتاعته. في بقى مشكله ثانيه، هو الشخص ده اللي بيتكلم ده عشان تبقوا فاهمين بس القصه، ان هو بيشتكي من صاحبه لان صاحبه طريقته عنيفه جدا معاه في فكره يعني النصيحه.
1: حلو.
2: فهم يعني هو بالنسبه له الطريقه مش مسموحه،
1: ونصح قبل كده، يعني هو بيتكلم ان النصيحه يعني قاسيه شويه،
2: طريقه النصيحه قاسيه.
1: حلو. ليه بقى؟ لانه اكيد جرب مره انه ينصح بالراحه ويفهم بالراحه، ويبدا ان هو يتجاوب، يعني مستني بقى ان الشخص ده ياخد، مش انه لازم يعمل النصيحه، ياخد اكشن، ياخد اكشن غلط حتى يجرب. انما دايما بيلاقي انه الشخص ده بيجي يسال تاني اعمل ايه بقى في المشكله من هو من الاول.
2: بس هو احنا ليه برضو مش بنورمالايز فكره ان الشخص بيكون خايف فمحتاج حد يسبورت، مش حد يعنف، ما هو اكيد بيعنف نفسه اصلا، فليه هنعنفه احنا كمان؟ ما هو بيعنف نفسه فاحنا كمان هنعنفه. انا ما بحبش صراحه طريقه النصيحه اللي هي العنيفه دي، ما
1: بنفكر بالراحه، يعني نفكر بعض الحاجات اللي ناسينها بالراحه، وبعد كده نفكرهم تاني.
2: والله بص انا شايفه،
1: ايوه
2: ماشي يا جماعه، الموضوع ده يبقى شخصي،
1: بقالي 3 حلقات بفكرك. خلاص هعمل ايه؟
2: درست لهم بتفكرني في ايه؟ والله انت ناقص تقول لهم انت بتفكرني، انت عايزني ايه؟
1: على فكره بقى،
2: على فكره بقى انت اللي ممكن بتشوفي.
1: طيب خلينا نقول المسجز كده من كل الحاجات اللي جات لنا. نصبح برضو على كل الناس اللي سمعنا وبتبعت لنا في فقره جاي بيشكي راجع يحكي. الفقره دي بتبعت لنا حاجه شغله بالك، حاجه انت متردد انك تعملها، وناخد راي الناس اللي سمعانا بقى فتحكي معانا كده، ونشوف لو هم مروا بنفس التجربه يبداوا يقولوا لك المفروض تعمل ايه وتجرب ازاي.
2: هناخد بقى اول مسج. سمر مدحت بتقول صباح الفل، حاسه ان من اهم الموضوعات اللي نتكلم فيها ان الواحد يكون عنده مدير توكسيك. يعني ايه اللي يخلي المدير مديره تكون بتتعامل بطريقه وحشه وبتتجاهل مع حد معاها في التيم شاطره جدا ومجتهده وبتتعلم وبتسعى وتحاول تقلل من اي حاجه بتعملها، ومفيش شكرا حتى او اي كلمه حلوه على اي حاجه تعملها، يعني لا في ابريزلز او اللي هو يعني ترقيات او بوينتس واضحه محتاجه تتعدل او تتعلمها مثلا، تفتكروا ليه؟
1: طيب يعني احنا بص يا سمر، احنا مش هنقول راينا، هنخلي بقى اللي عدى قبل كده بنفس التجربه. ان انت بتقولي مديرتك مش مديرك، ماشي، يعني اللي عدى يعني ان المدير اللي معاه او المسؤول عن التيم.
2: بس خد بالك في فرق كبير قوي ما بين مديري ومديرتي.
1: ماشي، يعني هنشوف اللي عدى من التجربه دي يقول لنا ويقول لسمر المفروض تعمل ايه، يعني المفروض ان انت تتعاملي معاها ازاي، او تاخدي خطوه عامله ازاي. هل مثلا تبداي تشوفي فرص شغل بعيده خلاص عن الموضوع ده، او تجربي تاني ان انت
2: تحاولي تتعلمي مش هتغيري الشخص، بس هل مثلا في سكيلز معينه الواحد المفروض يتعلمها عشان يعرف يتعامل؟ لان برضو خد بالك يا فادي، ممكن يبقى ده مش موجود في الشركه، يعني موجود في الشركه دي وموجود في شركات تانية كتير قوي، فبرضو الموضوع له علاقه بالذكاء الاجتماعي وبطريقه التعامل. فقولوا لنا كده ازاي بتقدروا تتعاملوا مع مديره او مدير توكسيك مش واخد باله من شغلكم، او واخد وبيحاول كمان يقلل منكم، ده ازاي نعمل كده؟
1: طيب منى بتقول صباح الفل يا حبايب قلبي، سؤال، هل يوجد حب بعد غياب سنين كتير؟
2: يعني ايه
1: هل يوجد حب بعد غياب سنين كتير؟ ده السؤال.
2: انا بجد انا فاهمه، انا سامعاه مش فاهمه، يعني مين بيحب مين؟
1: يعني هي بتدور او بتسالنا انه هل يوجد حب؟
2: يعني هو النبي حد يفهمني، والله ما فاهم حاجة.
1: هي اللي هو في بتسال السؤال،
2: هل يوجد حب؟ عارف
1: بعد سنين كتير؟ يعني بعد ما
2: يعني اتنين غابوا عن بعض وهيرجعوا، فهل يبقى في حب؟
1: صح، تصدقي
2: ده تفسير منطقي عليا، وانا والله العظيم
1: او ان هي بقى لها فتره خلاص قافله الباب، مش بتحب او مش يعني
2: اللي هو البعيد عن العين بعيد عن القلب، ولا
1: مش شخص معين، انه عموما مفيش حد في حياتها مثلا بقى لها فتره، فهل بعد غياب سنين كتير ان مفيش حد
2: الحب هيشتغل يعني
1: بيبقى موجود، ولا خلاص يعني فكره المشاعر مش تبقى موجوده، يبقى عقلانيه اكتر.
2: انا عاجبني قوي السؤال ده، بس خلينا الاول نركز في سؤال سمر. صح سمر،
1: ماشي، اللي ليه علاقه
2: بالشغل، وبعد كده ندخل في موضوع الحب. هكون حضرت اجابات.
1: ابعتوا لنا لو انتوا اشتغلتوا قبل كده شغلانة وكان في يعني زي ما سمر عندها مشكلة كده انه دايما المدير عندها او مديرتها بتتجاهلها, مش عارفة ان هي بتتجاهل ان هي مجتهدة او شاطرة, ما عندهاش اي بوينت هي بتقولها لها مثلا تقول لها تعدلي كذا تعملي كذا, ما فيش فرصة ان هي تترقى, ما فيش اي حاجة, التعامل كله
2: مستعجبة,
1: ما فيش داعي اصلا.
2: هنشوف يعني
1: ماذا تفعل سمر, بس
2: ماذا تفعل سمر في موقف بس على فكرة موقف صعب والله
1: جدا. تدور على شغل تاني مثلا, او يعني انت برضو قولي لنا يا سمر اخر حاجة محاولة عملتيها ايه عشان تحلي المشكلة دي, ابعتوا لنا على 010-490-904 على الواتساب, سواء بقى حاجة شغلة بالك او عايز يعني تدردش معنا في اي حاجة من اللي تقالي دي.

0: مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
2: ايه ده؟ مات عماك لور،
3: هات ايفل.
2: صدق واقف في الزور،
3: هات ايفل.
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفل.
2: مشكلة في المية،
3: هات ايفل.
4: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، التهاب وحساسية، جلالات والميزانية،
3: ما تجيبي ايفل.
5: الضيوف عايزة قهوة،
3: هاتي اي فلتر.
6: بقى صافية وسقعة،
3: اي فلتر كوب.
5: شمعتين بدل السبعة،
3: هيجيبوا اي فلتر.
7: مفيش فني هيجيلك،
3: هات اي فلتر.
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات اي فلتر.
8: حاسس اني مش مطمن.
3: اطمن، ده اي فلتر.
9: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17 769. رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

إسرائيل. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: دي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم وبندردش معاكم. فجاي بيشكي راجع ايه
2: يحكي بقى يا اخي ارجوك
1: نشتكي بس نشتكي
2: ارجوك احكي. طيب احنا ناس كتير ردت على مين؟ على سمر. في منهم طبعا الاول والاخير واللي ما فيش غيره طبعا بيكلمنا كتير جدا
1: توفيق جدا. توفيق ولا مين؟ توفيق. يا توفيق صباح الفل عليك، والله مبسوط ان انت دايما موجود معانا.
2: بلاش امبارح على فكره، انا بس عايزه اقول
1: عشان كده يقول لنا وحشتوني جدا انا جيت. ماشي طيب بيقول لنا بصوا انا من وجهه نظري سمر معلش اقولها لك يعني ببلدي، لازم تشغلي دماغك شويه ومش لازم تشوفي هي بتحب ايه. ولو هي توكسيك فخلاص لازم تجاملها شويه، اللي هو يعني تمشي امورك معاها بالراحه. و اللي هو تقول لنا بقى انت زي القمر النهارده، عارفه اللي هو الفيلم بتاع جانا البيان التالي، مدام كاميليا يخش عليها في بوكيه ورد على طول.
2: بس اقول لك على حاجه برضو، مش عارفه ليه في مشكله كبيره في ناس كتير، طبعا مش كل الستات، طبعا طبعا طبعا في ستات بتبقى سبورت عظيم لبعض، بس دايما في الازمه دي. عشان كده انت بتقول لي ست مديره ست مش هتفرق، مديره ست من راجل لا بتفرق، المديره الست مع الست اللي زيها في ناس كتير.
1: بس توفيق الاقتراح بتاعه قال لها ان انتوا خصوصا كبنات هيبقى عندكم مساحه ان انت تجامليها تقولي لها حاجه الطف، لانه ده هيكون صعب شويه كمساحه مع الرجاله، فهي لازم يعني تضحك عليها بصنعه لطافه، تحاول انها تقرب ليها واحده واحده لحد ما ربنا يكرمها عشان تفهم يعني ان هي قد ايه شغاله. ولو هي راحت شركه تانية فبرضه ممكن تلاقي نفس القصه دي، يعني لان البنات بيغيروا اصلا من بعض، فهي لازم تجاملها شويه
2: مش كل دماغها شويه. مش انا فاهمه ده البوينت اللي بقولها، بس مش كل البنات بتغير من بعض ومش كل المديرات كده بجد. في مديرات بتبقى سبورت قوي جدا والنساء للنساء وكده، بس الفكره انه ساعات بيبقى في ناس نفسيتها زي ما على فكره الرجاله برضو ممكن تعمل كده مع الرجاله اللي زيها، يعني عاده الموضوع بيبقى شكله عامل كده. في بقى حد بيقول ايه، بيقول انا مديري خلاص طالع على المعاش وكبير في السن ومش بيقتنع انه في حاجات في الشغل كتير هو مبقاش مغطيها واننا ماشيين على هواه، ولو اي حد اتكلم يقول انا قلت كده. وبخصوص سمر تخلي الكلام على المستوى العملي وما تخليش يبان عليها اي نوع من انواع المشاعر في كلامها، او تبقى بروفيشنال يعني تثبت حاله لما يكون في عدم تجاهل، وبشكل لطيف تبين ان كونها مش مشاركاها في الاجتماعات مثلا او المناقشات الخاصه بالشغل اللي هي بتعمله بيأثر على فهمها الحاجات في الشغل ومش بيخليها تاخد قرار بسهوله، وانها بتضطر تبذل مجهود اكتر في الحصول على المعلومه. ربنا يكرمك بالمدير اللي قدر مجهودك او ان كان في الشغل او في البيت. طب ايه
1: يعني؟ ده كريم على فكره يعني خبراته مختلفه ان هو شغال في النمسا.
2: اوكي،
1: يعني من بيئه عمل مختلفه تماما وبيسمعنا يعني من بره مصر، وهو يعني بيشوف انه برضه بيواجه من في مجال مختلف في حاجه مختلفه انه ممكن يكون في عدم تفاهم، فلازم برضه نوجد الحلول. طيب
2: آخر
1: في دينا بتقول لنا انا دكتوره اسنان كنت بشتغل في عياده وكان فيها دكتوره اقدم مني في المكان لكن اكبر مني بسنه، فكانت بتتضايق لما يتحول لي الحالات وكانوا عايزيني اقف معاها كمساعده ليها، ف وكنت بتضايق جدا او برفض فيرجعوا يزعلوا اصحاب المكان. فما بقى اللي هو انا دكتوره وانت دكتوره فهنشتغل مع بعض، فالحالات بتاعتك ممكن تجي لي علشان انا اشطر شويه او إن رغبه المريض ان هو يجي لي عادي،
2: صح؟
1: فانت تتضايقي بقى انه كده
2: انه انا اكبر
1: وتطلبي ان انا اكون الاسيستنت بتاعك.
2: وحشه قوي دي.
1: طب المفروض تعمل ايه؟

0: عارفين لا وحشه وحشه قوي.
1: انا جاي قيم جاي قيم المشاكل ونقعد العكره
0: الريفيو مش عاجباني المشكله
1: مشكله. بص بص هقول لك على حاجه ممكن ممكن عمرك فاتي مثلا ما حسيت ان انت عايز اللي تقول انه انا هتاخد رايي انا يعني تسالني عن المشكله وانا اروح قاعده وعامله نفسي ضيفه واقول رايي
0: انا خايف ترجعي بالكرسي بتاعي.
1: لا والله مش بصدق بجد بقى. طيب انا هو عمره ما سالني عن رايي بس
0: ثانيه واحده مش قصدي اقاطعك هي حلتها
1: هي قالت في ساعتها طب ايه
0: سابت المكان اصلا خالص
1: طب ليه
0: سابت المكان
1: هي كانوا هيشغلوها اسيستنت يعني خلاص طب ما دي برضه يعني
0: ما هي اللي هو داون جريد ليها طب هي نفس ال
1: تروح تشتغل دكتوره في مكان
0: عشان هي اقدم ما يعمل اهو عامل
1: فعلا فعلا لا بس بجد هي صح يعني بس انا ما بفهمش الناس دي خالص على فكره يعني حتى فاهمه والله العظيم جدا موضوع المنافسه طبيعي يكون في منافسه طبيعي يكون في منافسه الحلوه دي اللي هو ابقى شايفه فادي اشطر مني فبقى نفسي ابقى شاطره زيه احاول ابقى شاطره زيه اتعلم منه انما اخد مكانه يعني او هو ياخد مكاني ايه المنطق الغريب جدا
0: لا خلي بالك هي مش عايزه تاخد مكانه
1: هي عايزه تقلل منها
0: بالظبط يعني هي الغرض انه يعني انت شاطره ماشي طب حلو تعالي بقى شاطره بس بعديه
1: وعارف الصعب قبليه. الصعب واللي كلنا ات بوينت في حياتنا تعرضنا له ان كمان إيه ان يتم التقليل منك بقى اندايركت تماما يعني ايه يعني زي سمر كده اللي هو هي مش بتقول لها انك قليله بس بتحسسها في كل حاجه انها قليله انها مش اشطر إنها لان خد بالك هي سكيلز يعني مثلا في ناس تعرف تعمل برزنتيشنز حلوه قوي تعرف تشتغل ورقيا حلوه قوي ناس تانية تعرف تتكلم حلوه قوي فمشكله بقى المديرين بعضهم طبعا ومش كلهم انه هي لما تشوف الشخص بيعرف يعمل حاجه احسن منها تتجنن.
0: في بقى مسج حلو قوي صباح الخير عليك يا عبير صباح الخير عليك يا فادي انا حابه اشارك معاكم البرنامج بتاعكم جميل جدا بصراحه زوجي هو اللي متابعكم كل يوم وهو اللي شجعني اسمع الراديو 90 90
1: خبر
0: والله يستحق دي
2: الله اكبر عليك
0: راجل محترم
1: صباح الخير
0: نصيحه ايه الحلاوه دي والله
1: احلى نصيحه دي ولا ايه
0: فحابه صباح الفل عليك انت وهو بس هو هي جيهان وبتسمعنا من اسكندريه صباح الفل عليك يا جيهان.
1: في برضو حسن بيقول صباح الفل عليكم مبروك لمصر الفوز والصعود ان شاء الله معلش ملحقتكوش امبارح
0: جاي متاخر يوم
1: تعالى ده انت تنور الدنيا كده كده
0: ماشي احنا مبروك لحد الماتش اللي جاي وهنحتفل تاني بالماتش اللي جاي باذن الله فما تقلقش عادي ايامنا كلها تبقى فرحه وخير كده.
1: في حد بعت مسج انا مش هقولها بس يعني انا بس نفسي الاقي اسمه عشان اصبع عليه بس مش عايز حاجه ثانيه
0: ماشي هو يعني برضو عنده نفس الفكره
1: عنده مشكله مع مديره
0: يلا ماشي ابعت لنا على الواتساب على 010-490-904 ايه الحب هل بيجي بعد غياب
1: ايوه
0: طب قولوا لنا يا جماعه احنا جات لنا بس مسج من شويه ممكن نقولها تاني كانت فين
1: دي بقى مهمه بس السؤال ده بقى مهم تعالوا نتكلم عن الحب شويه
0: صباح الفل يا حبايب قلبي هل يوجد حب بعد غياب سنين كتير
1: احنا مش فاهمين السؤال
0: ما سمعوش عشان بنضحك
1: انا اسف خلاص
0: هل يوجد حب بعد غياب سنين كتير قولوا لنا على الواتساب على 010-490-904 اسالي عايز لا

0: لسه نكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. رقم الواتساب 010 490 90 4 ومعانا تليفون من غالية. يا غالية صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: صباح الفل.
0: ايه الاخبار؟
2: عاملين ايه اخباركم؟
0: احنا محتارين في السؤال اللي جالنا. او ممكن تشتكي انت بدل ما
1: اللي انت عايزاه قولي. اه
0: ممكن تقولي اللي انت عايزاه.
2: انا عندي رد على السؤال اللي جالنا كلنا ده.
1: بتاع اني واحد اللي جالنا كلنا؟
2: هل يوجد حب بعد غياب
0: سنين كتير؟
2: لا مفيش. وانا من هناك بقول لها
0: يعني مفيش تلاتة مفيش. وانا من هناك كمان
2: تلاتة مفيش.
1: بس هو هل حضرتك حصل لي غياب طويل عشان تحبي اصلا، ولا حضرتك بتحبي على طول، ولا ده ايه يعني؟ ايه
2: لا حصل. يعني حصل بس بيبقى مجرد انتي راجعة بقى تشوفي هل نفس الشخص، لانك عمرك ما هتقابلي نفس الشخص شخص واحد مرتين.
0: طب انت تقصدي تقارني، تقصدي يعني تقارني ما بين الشخص ده والشخص ده؟
2: لا انا قصدي ان هو الشخص نفسه بعد فترة بيتغير. يعني عمرك ما هتقابل نفس الشخص
1: في الشخص ده تاني.
0: تمام. انه نفس الشخصية دي بعد سنين هيتغير
2: بالظبط. فانا هبقى راجع على الشخص اللي في ذاكرتي، مش هبقى راجع على الشخص اللي هو بقى عليه.
1: انا ستوت شوي. راجع فين يعني؟ إيه انت دلوقتي حبيت
0: هي النهارده اتعاملت مثلا مع فادي في فتره معينه، بعد 10 سنين
1: فادي.
0: 10 سنين رجعنا نتعامل مع بعض، فادي اصلا شخصيته اتغيرت خلاص.
1: ايوه انت بتدوري على نفس الشخص تاني؟
0: لا
2: انا ما بدورش على حاجه.
1: لا انت بتدوري على فكره.
0: هي عبير متاكده ان انت بتدوري على حاجه تايهه منك.
1: ايوه صح.
2: هي عبير متاكده؟
1: لا انا مش متاكده. انا يعني طبعا لو كنت اعرفك شخصيا اكيد كنت ابقى متاكده اكتر من كده، بس انا حاسه من صوتك.
2: بصي صدقيني صوتي ده اللي يدل على ان انا عايزه انام.
0: احنا في مشاكل تانية.
1: انت رايحه الشغل؟
2: انا رايحه الشغل. ليه بقى تساليني ليه رايحه الشغل؟
0: ليه رايحه الشغل؟ عشان تقبضي؟ عشان ايه؟
2: لا
0: عشان تضايقي حد؟
2: انا علشان مضطره اروح الشغل، مش علشان اقبض.
0: عشان قعدت البيت وحشه.
2: بمناسبة موضوع المديرين يا جماعة، كان عندي مديرة في شغلي القديم. كانت بجد بني أدمة كويسة جدا.
0: انا عايز اقول لك يعني انه يعني يا ربنا يهرسوها يا رب تبقى سامعاكي دلوقتي وتفهم ان هي
1: هي فاهمه قصدك. طب وهي كانت كويسه ليه؟ وهل قابلتي مديره ست كويسه ولا ما كانش دايما؟
2: بصي كان عندي مديرتين. واحده كانت كويسه جدا ربنا يبارك لها يا رب، وواحده كانت يعني الحمد لله.
0: انت مشيتي من الحمد لله يعني؟ مشيتي من الشغل ده خلاص؟
1: مشيتي من الحمد لله.
2: لا وانا لو ما مشيتش
0: انا بامن بس معاك هيكون ده الشغل اللي انت رايحاه. حلو.
2: لا ما تقلقش. بس فاحيانا والله المديرين الستات بيبقوا كويسين قوي واحسن من الرجاله مع بعض وكل حاجه والكلام اللذيذ ده. بس احيانا تانية الموضوع بيبقى العكس تماما، بقى
0: بيكون التواصل صعب معاهم كبقى غيره شويه، حاجات زي كده.
2: حاجات شبه كده
1: فعلا. عامة انت جي مسج اولانية كده عشان توافق على كلامك من صفاء او صفا، بتقول الشخصيات فعلا بتتغير مع الوقت، فانت كلامك طلع صح. طيب انت شايفة يعني ان الحب بعد سنين مش موجود، مش متاح؟ ربنا
0: في نفس هي اصداء ثانية بس ثانية هي
1: لا هي انا بص انا فاهمة
0: نفس الشخص هيبقى مش موجود
1: يا فادي والله،
0: انما في شخص تاني ممكن يكون ربنا بيعوض.
1: ايوه فنا ايوه
0: الله ينور عليك.
1: لا انا والله العظيم كنت فاهمة كده غلط.
0: طب ثانية واحدة بقى عبير، كنت فاهمة ايه؟
1: لا انا كنت فاهمة ان هي قصدها ان هي يعني ان مفيش حب، يعني ان هي ترجع تاني لمرحلة انها تحب تاني من اول وجديد.
0: لا مفيش خالص، مفيش حب. في سندوتشات
1: بالمربى وحلوة وجميلة وبتدي.
0: ميرسي يا غالية على تليفونك يا غالية، و
1: الله يعني مكالمة حلوة وغالية علينا.
2: مبروك لمصر والف مبروك.
1: لا الاغنية الجاية دي اهدى لك.
0: نشكرك جدا والله نورتينا. طيب يعني حلو
1: بحب قوي فينا
0: ان احنا مش
1: احنا بننسى ان احنا على الهوا. لا بننسى بنتكلم في كل حاجة بقى، يعني اللي هو خلاص. تقدروا انتوا كمان تكلمونا كده على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على الواتساب 010-490-90-4 مكالمه هتنسوا انها في الراديو وحدكم.
0: ماشي.
1: ايه حد بعت
0: الاء عايشه بره مصر وبتقول ان هي غايبه عن مصر بقالها سنين لكن بتحبها جدا. يا الاء ارجعي
1: واحنا كمان بنحبك قوي.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: نوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا واللي تقابل بكره قبل دلوقتي بساعه. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، يا رب يكون يوم حلو عليكم كده ويبقى ما فيش اي حاجه تضايقك فيه تماما.
2: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون ضيوف خفيف لذيذ لطف جميل عليكم، ودايما بنحب نطلع ونتكلم معاكم. وبجد بجد يعني احسست كده ان احنا مش بنتكلم على الهوا، يعني احنا بنحس ان احنا خلاص بقى احنا خلاص.
1: فتعالى بكره بدري هتلاقينا موجودين معاك، نتاكد ان انت فوقت وصحصحت معانا، ونيجي نفكرك انه لسه الصبح ولسه في بدايه اليوم. خليكم دايما على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي التقى أسعد الشيباني وزير الخارجية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته 165 بالعاصمة الأردنية عمان. هذا وأكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية التي تجمع القاهرة ودمشق، ورحبا بعقد الاجتماع الحكومي المصري السوري الثاني على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية. هذا وأكد الوزيران الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والبناء على النتائج الإيجابية للاتصالات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 219 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في قطاع غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل. شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الآمنة في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك، معتبرا أن الهدف هو حماية سكان شمال إسرائيل وجميع مواطني الدولة. اليوم تنطلق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتستمر 3 أيام. أقصى التحديات تتمثل في احتمالية رفض الجانب الإسرائيلي لالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم، على الرغم من مطالب الإدارة الأمريكية لحكومة نتنياهو بوقف القتال في الجبهة اللبنانية، لا سيما في ظل تمسك طهران بهذا الهدف واعتباره أحد أهم أسباب نجاح مفاوضات سويسرا. المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوقع على اتفاق مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومية. وكان الرئيس ترامب قال وهدد أنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذ لم تلتزم طهران باتفاقها مع واشنطن. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم عقد اليوم اجتماعا مع ممثلي احدى شركات المشروبات الغازية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستدامة المائية والبيئية ودراسة مشروع رائد لتحلية مياه الصرف الزراعي باستخدام الطاقة المتجددة. ورياضيا، منتخب الجزائر فاز على نظيره الأردني بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026. وبهذه النتيجة يودع منتخب الأردن كأس العالم بعد أول مشاركة له في البطولة العالمية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760 420 653.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا ومستمعي الراديو 90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الأرجنتين كسبت النمسا 2-0. ميسي ثم ميسي. تخيل ميسي ده يا جماعة هيتم 39 سنة بكرة، يعني 24 يونيو، بقى عنده 39 سنة. اللي مش مكبر حد ده في العالم كله، وفي كاس العالم سجل هدفين واهدر ركلة الجزاء. يعني انت متخيل ان ميسي لو كان جاب البنالتي اللي ضيعه ده كان هيبقى جايب 2 هاتريك ورا بعض في كاس العالم؟ انت متخيل؟ يعني هو قلب كاس العالم لدورة رمضانية. سجل في ماتش جزائر 3 والنهاردة في النمسا 2، ادي 5. يعني كده هو بدل ما كان عنده متخصم الصدارة مع ميروسلاف كلوزي النجم وهداف ألمانيا ب 16 هدف على رأس قائمة هدافي كاس العالم، هو كده خلاص بقى منفردا ب 18 هدف متربع على صدارة وقمة هدافين كؤوس العالم عبر التاريخ. وكان ممكن يوصل انا بصراحة كان نفسي يجيب الهاتريك لانه كان هيبقى مكسر كمان رقم، هو كده كده في الماتش اللي فات في الجزائر بالهاتريك اللي جابه بقى اكبر لاعب سنا يسجل هاتريك في كاس العالم، فكان بقى هيعمل رقم اعتقد ما كانش في حد يعرف يعمله بعد كده، انه يجيب 2 هاتريك في ماتشين ورا بعض في كاس العالم وهو عنده 38 سنة او قول 39 الا كام يوم. يعني على فكرة الأرجنتين فرقة عادية جدا، هو باستثناء ميسي هم منتخب عادي بيعملوا ماتشات عادية، بس هو اللي مش طبيعي يا جماعة. يعني هو بجد والله العظيم مش طبيعي وبيعمل على فكرة، خلي بالك هو أنا بشوفه حتى السنة دي مع المنتخب في الماتشين اللي فاتوا تحس ميسي رجع 10 سنين لورا مثلا، يعني رجع بنفس الحسم. هو كده كده موهبة خارقة وكده كده ممتع وكده كده كل الكلام ده خلاص ده مفروغ منه، مفهوش ده مش هنحكي فيه يعني. بس ميسي في الماتشين اللي فاتوا دول بقى عنده فكرة، او مش بقى عنده يعني رجع لنا النسخة بتاعت كأنه في برشلونة بتاعت الحسم الرهيب، اللي هو انا هروح هخلص لكم الماتش انا في كورتين انتوا سيئين جدا، انتوا وحشين جدا منتخب الارجنتين، او انتوا عاديين جدا حتى، بس انا اروح بكورتين هجيبهم جولين خلاص وهخلص القصه، خلص الموضوع يعني. بالمناسبه الكابتن امين عمر وطاقم التحكيم المصري عمل ماتش كويس جدا امبارح، كان هما اللي بيديروا الماتش تحكيميا وقدروا يعملوا ماتش حلو جدا، ودي حاجه تحسب طبعا لينا وتحسب للتحكيم المصري. فميسي باللي انا شايفه ده هو واضح انه لو ما قدرش انه يفوز باللقب مع الارجنتين على الاقل هيعمل ارقام قياسية فردية، هيبقى من الصعب بل ممكن شبه مستحيل انها تتكسر. يعني الوحيد اللي انا ممكن اقول ان هو يقدر يكسر الرقم الفردي بتاع الاهداف هو امبابي. ليه؟ لان خلاص امبابي كده كده برضو هو بداخل في الحزبة وداخل في القصة، هيقدر ان هو يعني يوصل. امبابي بيسجل هدفين يعني سجل 2 في ماتش لسه هنتكلم عن ماتش العراق، هو سجل هدفين في ماتش السنغال وسجل هدفين في ماتش العراق، فكان هو عنده 12 بقى زاد 4 بقى 16، فهو متاخر عن ميسي بهدفين. فبرضه ميسي ما شاء الله شغال ثلاثات واثنينات، ده شغال اثنينات مع فارق بقى العمر، يعني امبابي اصغر شوف من ميسي بقد ايه. فمبابي لو فضل بنفس الاستمرارية دي الرقم بتاع هدافي كاس العالم هيتكسر، ولو ان انا زعلان على واحد بس، ده اللي كنت اتمنى انه يفضل هو اللي متربع على قمة وصدارة هدافي كاس العالم، هو رونالدو الفينومينا، عشان انا بعشق رونالدو الفينومينا وبشوف انه كان هو اللي يفضل على رأس القائمة دي، بس كان ميروسلاف كلوزا حطم الرقم وخلاص دلوقتي بقت نغة. امبابي بقى عنده 16 هو كمان وميسي 18. فانا متوقع ان ميسي وامبابي السنه دي في النسخه دي هيفضلوا يتنافسوا هما الاثنين الى ان خلاص ميسي يعتزل. لان امبابي بقى عنده الساحه فاضيه لو قدر ان هو يعادل ميسي مثلا في النسخه دي، على حسب بقى كل منتخب برضه هيوصل لغايه فين. فانت ما تضمنش ومين هتفضل سالكه معاه ومين هتعقر. وخاصه برضه ان التهديف او التسجيل في لقاءات دور المجموعات اسهل اكيد هيبقى نوعا ما من اللقاءات الاقصائيه النوك اوت بقى ستيجز، لان دلوقتي انت بتشوف ثلاثات واربعات وكده. لما هتخش بقى في دور ال 16 وال 8 والكلام ده مش هتلاقي الكلام ده برضو قوي، فاهم؟ اللهم الا بقى ان فرقه فاهم يعني الدنيا ما كانتش في يومها خالص بالنسبه لهم يعني. فهيفضلوا ميسي وامبابي في المنافسه دي الى ان يعتزل ميسي، فهيبقى امبابي بقى عنده الساحه فاضيه لان كل اللي وراه كلهم معتذرين، رونالدو فينومينا وميرسلاف كلوزا، هيبقى ساعتها ميسي. فخلاص هيبقى هو عنده مشاركه كمان ولا حاجه في كاس العالم ولا اتنين، هو لسه عنده العمر باذن الله يقدر ساعتها يحطم الرقم. لكن في الاخير هو الواحد بيتمنى دايما الارقام اللي شبه كده اللي يبقى مخلد بيها في التاريخ اسماء تستحقها. يعني ليه انا بقول لك رونالدو الفينومين؟ لانه اسم جبار يستحق انه يبقى هو على صداره قائمه هدافين كاس العالم. نفس قصه ميسي، نفس قصه طبعا امبابي يعني. بس ميسي اجمد طبعا يعني، اجمد من امبابي بكتير يعني. منتخب العراق امبارح خسر من فرنسا 3-0. فرنسا يعني ظهر بمستوى طبيعي متوسط يعني، كسبوا باقل مجهود. الماتش وقف لفتره طويله بسبب الاجواء الجويه ورجع تاني. كانت النتيجه 1-0 لفرنسا عن طريق امبابي، رجع امبابي سجل الهدف الثاني، وديمبيلي عثمان ديمبيلي سجل الهدف الثالث. امبابي للمره الثانيه على التوالي بيسجل هدفين، سجل زي ما قلت لكم 2 في السنغال و2 في العراق. العراق بصراحه كتر خيرهم انهم وصلوا كاس العالم يعني، الدنيا عندهم برضو ما كانتش الطف حاجه والظروف بتاعتهم ما كانتش احسن حاجه. يعني كتر خيرهم ان هم موجودين في هذا المحفل العالمي. النرويج والسنغال كان ماتش ملحمي، والنرويج كسبت 3-2 وكده تأهلت رسميا الى دور 32 بمستوى رائع جدا، معهم طبعا الفايكنج نفسه يعني، جايب لنا الفايكنج نفسه والحاج هالاند سجل هدفين لبرضو التاني ماتش على التوالي. او ده برضو انت بتخلي بالك منه ده، لان ده اكل لحوم البشر، ده ممكن برضو يحصل مع اي حاجة. الغريب بالنسبه لي السنغال يعني، السنغال في ماتش فرنسا اللي هو اول ماتش ليهم في دور المجموعات، الشوط الاولاني مسكوا فرنسا غسلوها علقت كوره وكان ممكن يطلعوا متقدمين بهدفين على الاقل. الشوط الثاني نزلوا مش موجودين يعني، السنغال ما كانتش موجوده وفرنسا التهمتها، عرفت تسجل 3 جوال وبالعافيه السنغال جابت جول. امبارح واضح جدا جدا انه انت بتشوف ملامح نهاية جيل كوليبالي للماتش التاني على التوالي. برضو في ماتش فرنسا يعني كوليبالي اتسرق في الكرة من بابيب، كان بشكل مش الطف حاجة. امبارح برضو كوليبالي مستوى سيء، تحس ان الجيل خلاص ده بيتلاشى بينتهي في طريقه الى الخفوض بقى، بيخفض هذا الجيل اللي حقق طبعا ارقام اعجازيه للسنغال وبطولات تاريخيه بالنسبه للسنغال، لكنه خلاص تحس ان الجيل ده محتاج احلال وتجديد يعني. ظهره بشكل مش هو الشكل يعني الناس كلها كانت متخيله على مستوى النتائج، اللهم الا الاداء في بعض الفترات في ماتش فرنسا تحديدا الشوط الاول، برضو في ماتش النرويج لما المدرب جازف في الاخر فهجوميا بقوا جامدين. ولكن النرويج كده عامله يعني بدايه فوق الروعه في كاس العالم، ماتشين ورا بعض بتكسب وحسمت خلاص التاهل الى دور 32. الجزائر والاردن، الجزائر كسبت 2-1، مباراه يعني مباراه متوازنه. ظهر الاردن بشكل كويس جدا يعني، وخاصه في الشوط الاول وقدر يخلص الشوط الاول 1-0. الشوط الثاني بيتكوفيتش تدخل بتدخلات فنيه وتدخلات تكتيكيه وقدر انه يعدل النتيجه. الجزائر اتعادل نزير بن بوعلي ده على فكرة الأهلي بيفاوضه، والكابتن سيد عبد الحفيظ تحديدا متحمس لي جدا جدا جدا. أحمد نزير بن بوعلي الجزائري، مهاجم الجزائري. الجزائر تعادلت وسجلت هدف، الهدف الثاني هدف الفوز من ركلتين ركنيتين، يعني ده يوري لك أهمية الركلات الثابتة والضربات الثابتة قد إيه بتغير مجرى اللقاءات. الجزائر عنده فرصة كبيرة جدا للتأهل، والفوز ده تحديدا يعني فرق معهم. الأردن خلاص خرجت بشكل رسمي، الجزائر عنده ماتش النمسا الماتش اللي جاي، قدر يكسب في هذا اللقاء اللي هو لقاء النمسا، أعتقد إن شاء الله يبقى فرصه كبيرة جدا جدا جدا في التأهل إلى الدور التالي. لغاية دلوقتي عندنا 18 انتصار للعرب في كأس العالم. المغرب فازت في، طبعا مش في كأس العالم ده، نتكلم في كؤوس العالم بشكل عام يعني. المغرب فازت في 6، طبعا متصدرة لترتيب الفرق العربية والمنتخبات العربية اللي فازت أو حققت انتصارات في كأس العالم. حققوا 6 انتصارات، يليهم السعودية والجزائر 4، تونس 3، ومصر انتصار وحيد أمام نيوزيلندا، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب التاني يكون أمام بإذن الله أمام إيران. 3 من 18 فوز للعرب كانت مواجهات مباشرة، يعني السعودية كسبت المغرب 2-1 في 94، السعودية كسبت مصر 2-1 في 2018، والجزائر كسبت الأردن بنفس النتيجة برضه، هما الثلاثة 2-1. يعني الثلاثة انتصارات اللي حققتهم فرق عربية على حساب فرق عربية في كؤوس العالم كان 94، السعودية على حساب المغرب 2-1، 2018 السعودية على حساب مصر بنفس النتيجة، 2026 الجزائر على حساب الأردن بنفس النتيجة. كده القايمة بقى الحالية حتى هذه اللحظة، أنا متأكد إن شاء الله زي ربنا أحيانا الأيام القادمة أو النسخة دي ممكن تشهد إذا ما شاء المولى عز وجل تغير في هذه القائمة. يعني هدافه كأس العالم عبر التاريخ ليونيل ميسي 18 هدف، ميروسلاف كلوزي 16، امبابي كيليان امبابي 16، رونالدو نازاريو الفينومينا 15، جيرد مولر 14، جاست فونتين 13، وبيليه 12. مباريات بقى النهاردة أو لقاءات النهاردة اللي هتتلعب إن شاء الله في كأس العالم، عندنا البرتغال وأوزبكستان الساعة 8، إنجلترا وغانا الساعة 11، بنما وكرواتيا الساعة 2، كولومبيا وكونغو الديمقراطية الساعة 5. إنجلترا وغانا ده ماتش تقيل قوي، ماتش جامد قوي، ماتش حلو قوي، فإن شاء الله نستمتع بيه كلنا، نستمتع طبعا بكل اللقاءات ونشوف النهاردة الدون هيعمل ايه قدام اوزبكستان. مفيش اسهل من كده يا عم دون، ما تحرجناش ما تصغرناش، دون سمول اس مش كده كريستيانو. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 30% ليلا 49%، ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 31 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27، الغردقة نهارا 37 ليلا 27، بورسعيد نهارا 30 ليلا 23، وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم تاني كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. استعدادا لايران، منتخب مصر بيعود الى مدينة سبوكن الامريكية اللي احنا كنا موجودين فيها ومعسكرين فيها ولعبنا فيها منتخب بلجيكا، رحنا فانكوفر في كندا عشان نلعب منتخب نيوزيلندا المنتخب النيوزيلندي، رجعنا بقى تاني سبوكن الامريكية عشان نلعب إيران. الماتش إن شاء الله هيبقى في السادسة صباحا بتوقيت القاهرة الكبرى فجر السبت القادم اللي هو الجمعة بالليل يعني بالنسبة لنا. ودي فرصة جماعة كويسة عشان أقول إنه الفكرة بتاعة الفانزون في العاصمة الإدارية الجديدة فكرة جميلة، فكرة حلوة. هي الفانزون دي هي الفانزون الأكبر على مستوى العالم من ناحية الحضور الجماهيري بالنسبة للجمهور يكون بيشجع منتخب مصر. عجبني فيها جدا بصراحة عشان أكون بتكلم بأمانة. أول حاجة، واحدة من أكتر الطرق اللي شفتها بتعمل ماركتينج حلو للعاصمة وماركتينج أحلى للمونوريل. أنا بتكلمك أنا بقى بشكل طلع بقى أي حتة وطنية من أنا بشوف أن دايما العاصمة الإدارية دي قيمتها هتبان لينا أكتر وهتظهر أكتر وهنعرف قيمتها أكتر بتوالي السنين. زي كده لما أنت تكون جايب، فاهم إيه، لما كنا احنا في التسعينات واحد يكون ابوه جاب له شقه مثلا في التجمع الخامس، هو في التسعينات شايف التجمع دي صحرا يا معلم، انت هنا ايه يا حاج، انت رايح تجيب شقه في التجمع ليه بس كده بعيد وبشقه. هو النهارده لو بيفتكر ابوه ده يعني فاهم، هيقعد يدعي له بالرحمه ويقعد يدعي له في كل صلاه ان هو جاب له حته الشقه دي لان هو شاف فيها الهنا. تمام، ليه؟ مع توالي السنين الحته الاستثماريه والبعد ده بيفرق فيه بقى السنين والتفاصيل دي كلها، فتشوف قد ايه ان كان فيه بعد نظر. فنفس القصة في وجهة نظري ده بالنسبة للعاصمة، فبشوف ان دايما العاصمة دي هي درة التاج بالنسبة للجمهورية الجديدة. الطفرة اللي حصلت في مصر على مستوى البنية التحتية في ال 12 سنة الاخيرة، بشوف ان العاصمة الادارية دي درة التاج بتاعت الطفرة دي. فدي قصة وطنية، لكن احسبها حسبة تجارية براجماتية تسويقية بحتة. انا بشوف انه فكرة الفانزون دي واحدة من اكتر الافكار الحلوة الصايعة بالبلدي كده يعني، اللي عرفت تسوق للعاصمة وعرفت تسوق للمونوريل. ليه؟ لان اكتر حاجة او من اكتر الحاجات اللي بتجمع الناس بمختلف طبقاتهم وبمختلف خلفياتهم وبمختلف طبايعهم وثقافاتهم هي الكورة. يعني هات اي حد عايز تجمعه، هات الكورة هتلاقي الناس كلها متجمعة بمختلف فئة الكبير والصغير، اللي من اسوان من اسكندرية، المستوى المادي فوق تحت يمين شمال متوسط، الكورة بتجمع كل الناس. وخاصة بقى لما يكون التجميعة دي عشان منتخب مصر، ولما يكون التجميعة دي عشان منتخب مصر في كاس العالم، ولما يكون في كاس العالم وانت مستبشر خير، لان البدايات بتاعة الاستعداد بتاعة منتخب مصر او المقدمات قبل ما يروح كاس العالم كانت ايجابيه، زي فوز على روسيا، الخساره بالعافيه من البرازيل، قبليها الفوز على السعوديه بالرباعيه والتعادل مع اسبانيا. فالفكره فكره صايعه، فعرفت اجمع الناس بالارقام المهوله دي، اللي رايحين الساعه 10 في ماتش بلجيكا مقفلين الدنيا، الساعه 3 الفجر مقفلين الدنيا، ومتوقع ان شاء الله زي ربنا احنا كان عمر ماتش الجاي 6 الصبح مقفلين الدنيا. ففكرة حلوة قوي في التسويق للعاصمة والتسويق لإيه؟ للمونوريل. إن كتير من عيالنا ركبوا بقى المونوريل وشافوا المونوريل وما كانوا في أي ظروف تانية هيروحوا يعملوا إيه في أشغالهم ومدارسهم والأهالي أشغالهم مش في العاصمة إلا ما ندر. العيال مدارسهم وحياتهم كلها وأنديتهم والكلام ده كله ولعبهم وصحابهم بعيدة برضو عن العاصمة، طب كانوا هيشوفوا المونوريل ازاي؟ فانا وفرت لهم بقى تجربه لطيفه جميله، كله لابس اعلام شايل اعلام مصر ولابس فانيلات مصر، راح راكب المونوريل نازل عند المحطه اللي في وش الفانزون، نازل تك فهو استمتع. وطبعا عيالنا كلهم بقى بيقول لك انا عايزين نركب مونوريل، احساسهم برضو ان راكب بقى حاجه فوق في السماء وبتاع، ما هو حاجه حلوه بالنسبه لاي طفل وبالنسبه لحد اي حد كبير حتى. فالباكج كلها حلوه. دخل بقى عليها كمان ايه، انك لما تروح هناك، انا بتكلم معاكم بمنتهى الصراحه يعني، مش بجمل حاجه ولا بقلل من حاجه ولا بزود في حاجه، كان دايما لما تيجي تروح عند اي حاجه متنظمه بالشكل ده تلاقيها متنظمه حلوه قوي وحاجه كبيره وكل حاجه، بس تيجي في التفاصيل البسيطه اللي جوه بقى تلاقيها مش معموله كويس. تقول يا جماعه طب ما كنت ادوتوها لشركه خاصه كانت تعملها يا جدعان، عشان يعني نيجي على الطبخه ونرش شويه رمل، كان ايه ده بيحصل في ايه مثلا؟ ما تلاقيش حمامات نظيفه، ما تلاقيش مكان تشرب فيه كوبايه شاي ولا تجيب فيه حاجه عايز تشربها حلوه وجميله وفرايتي حلو، ما تلاقيش مثلا مكان تجيب منه اكل، فاهم؟ ولو لقيت، انا بكلمكم بمنتهى الصراحه، ولو كنت لقيت الحاجات دي تلاقي الحمام مش نظيف، وتلاقي الحاجات اللي موجوده تشربها مش احسن حاجه ككواليتي، والاكل نفس القصه وبتاع، تقوم لا انت تروح الفان زون تلاقي اكنك خارج يا معلم في احلى حته في مصر، فود كورت خطير، اماكن تجيب منها اللي عايز يشرب اي حاجه، احلى اماكن في مصر، احلى اماكن اكل في مصر موجوده. كمان اكتيفيشن سكشن كده، عاملين اكتيفيشن زي اللي انت عارف، انت تروح بقى للمسابقات بتاعت العيال بتتبسط فيها والكبار حتى بتبسطوا فيها، اللي هي ايه، منشن الكره في المربعات، مش عارف ايه، اضرب حاجات حلوه اللي بتعمل في زي اي مكان انت سافرت فيه بره. للي سافر بره وشاف اي، راح اي ماتش في اي استاد بيبقى فيه اكتيفيشن كده، حته بتاع تلعب فيها شويه العاب ومسابقات وبتاع معموله. فالفكره حلوه، واللي عجبني بصراحه فيها قوي قوي قوي تنفيذها احلى، تنفيذها جميل، تنفيذها حلو، وده اللي مخلي الناس كلها فرحانه وبتروح ومتكلبه ان هي تروح، وبتقعد تسالنا طب احنا عايزين انفيتيشنز، طب نروح ازاي، طب نحجز ازاي. ليه؟ لانك لما بتعمل حاجه حلوه، بتعمل حاجه كويسه، الناس بتشجعها والناس بتقبل عليها والناس بتنجحها. زود بقى كمان ان المود العام حلو، لان منتخب مصر ماشي بشكل جيد، فخلاص بقت الناس لا احنا رايحين نقضي يوم بقى حلو، يلا بينا بقى ناخد العيله واصحابنا وبتاع وعيالنا ونروح نقضي يوم جميل. فلا فكره حلوه جدا جدا جدا جدا، وتنفيذها احلى. وكفايه الفيديوز اللي احنا بنشوفها، الفيديوهات والصور من ان الناس مقفله الفان زون باعلام مصر، دي حاجه حلوه وحاجه جميله. فربنا يا رب يعني يجعلنا دايما كده يا رب متجمعين في الخير وفي الفرح. نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.

0: حواها مصري.
1: حبسنا حشدنا من ثلث الدنيا الأولى.
2: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
3: يا من تكريم يا رب. ده لسان حل نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك، لأنه الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هيبقى مجبر يرجع للزمالك 100,000 دولار. إزاي؟ الزمالك لو تفتكروا، فاكرين الكونفدرالية اللي كسبها الزمالك من سنتين في 2024؟ ساعتها الزمالك كان حصل مشاغبات من الجمهور وبتاع، فالاتحاد الافريقي وقع عليه عقوبات ب 200,000 دولار، وساعتها احنا استغربنا رقم مهول، يعني رقم كبير قوي. فالزمالك قدم استئناف في المحكمه الرياضيه الدوليه الكاس. المحكمه قبلت الاستئناف، يا فرج الله، قبلت الاستئناف بتخفيض 50% من الغرامه. كان ساعتها الزمالك ليه مستحقات عند الاتحاد الافريقي خصموا منها 200,000 دولار، وبالتالي بعد هذا الحكم بقبول الاستئناف المقدم من الزمالك لدى المحكمة الرياضية الدولية الكاس، وتخفيض 50% من العقوبة، يعني 50% من 200,000 دولار، يعني الاتحاد الافريقي يرجع للنادي، يرجع لنادي الزمالك 100,000 دولار. كل دولار ينطح اخد دولار تاني، لان الزمالك في عرض اي 2.5 دولار فكة. فمئة ألف دولار دلوقتي يفرقوا مع الزمالك في قصة الغرامات والإيقافات وإيقاف القيد وكل التفاصيل دي كلها. فمبروك لإدارة الزمالك. أخيرا، تطورات إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد. الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قال إنه إصابة حسام عبد المجيد الحمد لله ما فيش، يعني عظم الوجه أو عظام الوجه سليمة، هيشارك مع منتخب مصر وفقا للبروتوكول العلاجي. انتوا عارفين الاصابات اللي بتبقى في الراس دي ليها بروتوكول معين عشان الكونكشن اللي هو الارتجاج يعني وكده. حمدي فتحي جاله يعني شد خفيف في العضله الخلفيه، يلحق ان شاء الله الماتشات اللي جايه، بس طبعا برضه في بروتوكول علاجي. والميزه في الموضوع ده انه عشان عدد المباريات الكتير والمنتخبات الكتير في النسخه دي من كاس العالم اللي بتقام لأول مرة بمشاركة 48 فريق، فالفوارق الزمنية ما بين اللقاءات كبيرة. يعني لو تاخدوا بالكم، احنا لعبنا ماتش، أول ماتش لينا خالص كان يوم 2، الماتش اللي بعديه يوم الاثنين بعديها بأسبوع، الماتش اللي بعديه يوم السبت بعديها بقرب الأسبوع برضو. فدي إن شاء الله توقيتات تتيح إن شاء الله لكل اللعيبة المصابين إن هم إن شاء الله يتعافوا وفقا لكل بروتوكول علاجي متبع لكل إصابة، سواء بقى حمدي أو حسام عبد المجيد. وربنا رب يشفيهم ويعافيهم، يرجعوا بسرعة بألف سلامة عشان يكونوا مع رجالتنا ومع زمايلهم إن شاء الله في الماتشات اللي جاية، ويحمي كل لعبتنا يا رب من الإصابة. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90-90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن هناك توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي من خلال التوسع في إنشاء محطات كبرى للثروة الحيوانية، وذلك بما يسهم في تعزيز المعروض من الرؤوس الحية بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور مدبولي مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة. فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 اختتمت، الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية. استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب بقيادة القوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. السفير علي عبدي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية صرح بأن ثورة 30 يونيو تمثل محطة هامة في تاريخ مصر الحديث، وتجسد إرادة الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على استقرار دولته ومؤسساته الوطنية، وأشاد بما حققته مصر من إنجازات تنموية واقتصادية ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإفريقي تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف شدد على أهمية تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل لجان الثانوية العامة، والتأكد من دخول الطلاب إلى مقار اللجان في وقت مبكر قبل بدء الامتحان مع تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزمة، وذلك بما يسهم في توفير بيئة امتحانات آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بانضباط العملية الامتحانية والتطبيق الكامل للتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات. جاء ذلك خلال متابعة الوزير لغرفة العمليات المركزية بالوزارة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 219 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في قطاع غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل، وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفه بالمنطقة الآمنة في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك، ومعتبرا أن الهدف هو حماية سكان شمال إسرائيل وجميع مواطني الدولة. اليوم تنطلق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتستمر لمدة 3 أيام وسط تحديات تتمثل في احتمالية رفض الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم على الرغم من مطالب الإدارة الأمريكية لحكومة نتنياهو بوقف القتال في الجبهة اللبنانية، لا سيما في ظل تمسك طهران بهذا الهدف واعتباره أحد أهم أسباب نجاح مفاوضات سويسرا. جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلنت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 1048 حالة، بينها 267 وفاة، وتجاوزت عدد الحالات المؤكدة يوم الأحد 1000 حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم عقد اليوم اجتماعا مع ممثلي احدى شركات المشروبات الغازية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستدامة المائية والبيئية ودراسة مشروع رائد لتحلية مياه الصرف الزراعي باستخدام الطاقة المتجددة. ورياضيا، المنتخب العراقي تلقى خسارة صعبة أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة من كأس العالم 2026. وجاءت الهزيمة بعد أداء قوي من المنتخب الفرنسي الذي سجل هدفين، فيما أضاف عثمان ديمبلي الهدف الثالث ليقود الديوك إلى دور الاثنين والثلاثين رسميا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو، ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال 2026 واللي بنتابع من خلالها آخر أخبار منتخبنا الوطني وكمان منافسات كأس العالم 2026. البداية دائما هتكون بأخبار المنتخب الوطني، حيث بعثت المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وصلت إلى مدينة سبوكن الأمريكية فجر اليوم قادمة من كندا، وذلك بعد خوض مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. كمان تصدر منتخب مصر مجموعته في كأس العالم بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط بعد تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية. وكل الدعم لمنتخبنا اللي بيستعد لمواجهة نظيره الإيراني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات للمونديال. النجم النرويجي هالاند توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السنغال في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وحقق منتخب النرويج فوزا مثيرا على السنغال ب3 أهداف مقابل 2 في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك في إطار الجولة الثانية للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى يوم 19 يوليو المقبل. أما منتخب الجزائر فاز على نظيره الأردني ب2 أهداف خلال المباراة التي جمعتهما أيضا صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، وبهذه النتيجة المنتخب الأردني يودع كأس العالم بعد أول مشاركة له في البطولة العالمية. أما المنتخب العراقي تلقى خسارته أمام نظيره الفرنسي ب3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة من كأس العالم 2026، وجاءت الهزيمة بعد أداء قوي من المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي الذي سجل 2 فيما أضاف عثمان ديمبلي الهدف الثالث ليقود الديوك إلى دور 32 رسميا. دي كانت جولتنا وأخبارنا من نشرة المونديال، أخبار المونديال 2026 حتى الساعة. تابعونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالنسخة الأحدث من كأس العالم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في قاعدة فضى كده ببص حواليا في البيت لقيت حاجة عجيبة جدا، ألبوم صور. أو لازم أقول لكم كده، ألبوم صور يا حلاوة من بتاع زمان ده، فاكرينه اللي تلاقيه صفحات صفحات كده فيها لزق وسيلوفان وشفاف واللزق دايما مع الوقت كده رايح مفعوله والسيلوفان فاكك والصور ساقطة بين الصفحات. كل بيت من بيوتنا فيه دايما حبة ألبومات حلوين كده. القصد قعدت أفر في الصفحات والحق الصور اللي بتقع وابص على ظهرها وأقرأ أسامي واشوف ناس اللي فارقنا منهم واللي لسه موجود بس الزمن عمل عمايله معاه، أحداث وحكايات وأماكن وسفريات وناس. إيه زمن، فكرة التصوير زمان والله كان فيها مجهود، كان فيها مجهود جامد، فبالتالي الصورة دي كان ليها معزة وقيمة كده. يعني مبدئيا مثلا كان لازم يبقى عندك كاميرا، واللي كان عنده كاميرا ده بقى زمان يا سلام سلم، ده كان ممكن من فرط الألاطة يمشي يدي الناس بالشلاليت في الشارع معاه كاميرا يا جدع. ده غير بقى المجهود المبذول في الصورة نفسها، إيشي ظبط للعدسة وإيشي ظبط للوقفة وإيشي اضحكوا وإيشي طرحتك طايرة يا فلانة، اعدل وشك يا علان، ضم شوية يا اسمك إيه، حوشي شعرك من على عينك يا اسمك إيه.

0: ما هو أصل الكاميرا فيها فيلم، والفيلم بفلوس مش كليك وخلاص كده، واللي ما يعجبش ديليت. لا يا حبيبي، ده بفلوس، هي صورة وانت وبختك، ابقى عينها بقى بعد ما تطبع. يختي، ده الطباعة كمان كانت حوار لوحدها، تروح طويل طويل كده شايل علبة الفيلم الستة وتلاتين صورة ورايح بيها لمحل المصوراتي، تديها له ويديك معاد زي دكاترة السنان، وتروح يوم تاني تستلم بقى وكلك شوق ولهفة، وتعرف ثمرت مجهودك بقى، ده انت صورت عملت مجهود.
1: زي ما بقولك كده،
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

تلقى المصورات في عينه نظرة احنا ضحينا بالام والجنين، وبيديك ظرف فيه 7 صور ويقولك معلش الباقي اتحرق، قوم ترسى ذكريات الرحلة ولا الحفلة على 7 صور، منهم 2 مهزوزين وواحدة طالع فيها كتف بني آدم وديل الجمل وطبطين من الهرم، ومع كده ناخد الصورتين اللي طلعوا نكتب على ظهرهم التاريخ والمناسبة ومين موجود في الصورة، ونجيب ألبوم ونشيل ونعبي جوه منه الذكريات. التعقيد ده واللفة الطويلة دي كانت بتخلي للصورة قيمة ومعنى كده، عكس بقى صور اليومين دول كده بهجتها في ساعتها وخلاص كده. فين وفين بقى لما ترجع تبص على صورة خدتها أو اتخدت لك، ونادر لما يجي في بالك تطبع صورة وتحولها لكارت ملموس، وشوية وتقرر تنظف التليفون، وأول ما تروح المقشة تروح على الصور شيل ورمي يا جدع. ما زي ما بقول لكم كده، ما هو احنا بنعمل كده كلنا. تعرفوا ان اول صورة اتخذت في افريقيا كلها كانت في مصر، وتحديدا في اسكندرية سنة 1839، ويقال انها كانت صورة لمحمد علي باشا شخصيا، ولما شافها استعاذ بالله وقال ايه ده يا خبر، عمل شيطاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس الحقيقة الباشا الميال للحداثة انبهر بالاستخراع الجديد ده، ومصر بقت هدف للمصوراتية الجداد في الدنيا كلها، وده ساعد في نقل صور كتير لمصر وشكلها في اوائل القرنين اللي فاتوا دول. خلونا نستعجب احيانا ونتحسر كتير. الحقيقة ظهور التصوير الفوتوغرافي قضى تقريبا على الكلاسيكية اللي في الفنون التشكيلية، فظهر بقى التجريد والتكعيب والبوهيمية والسريالية وكل الحاجات الملخفناتية اللي بيفهموها اللي عاملينها. بس دي التصوير الفوتوغرافي بقى مهنة وفن واحتراف، وجزء مهم جدا إن لم يكن الأهم في صناعة إيه؟ الخبر. ويقولك في عرف الصحافة الصورة بألف كلمة، وأكم صور جابت حقوق، وأكم صور خربت بيوت، وأكم صور جابت داغ جيوش. والله زي ما بقول لكم كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.
1: أحبك وودك وموت وموت بهواك،
2: هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن هناك توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي من خلال التوسع في إنشاء محطات كبرى للثروة الحيوانية، وذلك بما يساعد في تعزيز المعروض من الرؤوس الحية بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مدبولي مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة. فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 اختتمت، الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. السفير علي عبدي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية صرح بأن ثورة 30 يونيو تمثل محطة هامة في تاريخ مصر الحديث، وتجسد إرادة الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على استقرار دولته ومؤسساته الوطنية. هذا وأشاد السفير بما حققته مصر من إنجازات تنموية واقتصادية ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، حيث وصلوا إلى الساحة الرئيسية بميناء رفح البري من الجانب المصري. اقتصاديا، بنك مصر الوطني أعلن رفع العائد السنوي لشهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح 17.75% بدلا من 17.25%، وإطلاق دورية صرف جديدة للشهادة ربع السنوية بعائد 17.85% سنويا. كما قام البنك بإطلاق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة بمدد متنوعة وعوائد تنافسية بما يتماشى مع متغيرات السوق، وذلك اعتبارا من اليوم. ورياضيا، اليوم يواجه منتخبي انجلترا وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في 11 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90
2: حافظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير. 30 يونيو، إرادة شعب.
3: في مثل هذا اليوم من عام 2013 لم يخرج المصريون إلى الشوارع والميادين للتظاهر فحسب، بل خرجوا ليعيدوا كتابة تاريخ أمتهم وحماية كيان دولتهم من السقوط في دهاليز الفوضى والتشرذم. لقد كانت ثورة 30 يونيو ملحمة شعبية استثنائية تجسدت فيها أسمى معاني التكاتف الوطني، حيث انحاز الجيش المصري العظيم إلى الإرادة الشعبية الصريحة لينهي حقبة كادت أن تعصف بالنسيج الوطني وتغيب ملامح الدولة المصرية الوسطية. إن ذكرى هذا اليوم ليس مجرد احتفال عابر، بل هي تذكير دائم بصلابة الشعب المصري الذي رفض الاستسلام للمصير المجهول، مؤكدا أن مصر التي صمدت لآلاف السنين لا يمكن أن تختطف، وأنها باقية قوية بجيشها وشعبها الذي يدرك قيمة وطنه ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الشاكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تابع الرئيس مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. وأكد الرئيس ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، موجها بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين. كما وجه الرئيس بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه 4,700,000 أسرة، وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة. وفيما يتعلق بحوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال، موجها بضرورة قيام المختصين بالمتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن في الأسواق واستقرار أسعار اللحوم الحمراء عبر بناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية ومستدامة تعتمد على أفضل الأساليب العلمية لرفع معدلات الإنتاجية وتطوير السلالات. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد هنأ في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم النائب الدكتور محمد لطفي عضو المجلس بمناسبة حصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو، مشيدا بمسيرته المهنية والأكاديمية وإسهاماته في دعم وتطوير التعليم الجامعي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة. التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من القوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية، اختتمت فعالياته التي استمرت على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالأردن، وأكد الوزيران عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع مصر وسوريا. من جانبه أدان عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا، مؤكدا ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك عام 1974 وضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. اقتصاديا، مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. ورياضيا، منتخبا البرتغال وأوزبكستان يلتقيان في 8 مساء، بينما يلعب منتخبا إنجلترا وغانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: في قد المقام مع بسنت باكر يوم الأربعاء من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مصر.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، موجها بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين. كما وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه 4,700,000 أسرة، وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة. وفيما يتعلق بحوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال، موجها بضرورة قيام مختصين بالمتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق للثاني من يوليو المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد هنأ في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم النائب الدكتور محمد لطفي عضو المجلس بمناسبة حصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو، مشيدا بمسيرته المهنية والأكاديمية وإسهاماته في دعم تطوير التعليم الجامعي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن الإعلانات المتداولة عن هدايا وخدمات بنكية مزعومة منسوبة للبنك هي إعلانات مزيفة تستهدف الاحتيال على العملاء والاستيلاء على بياناتهم. وأهاب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم التفاعل أو الانسياق وراء تلك المنشورات أو الروابط الإلكترونية المجهولة، مشيرا إلى أنه في حال تقديم أي هدايا أو مزايا أو عروض للعملاء من قبل البنوك فإنه لا يتطلب مطلقا إدخال البيانات الشخصية أو البنكية عبر مواقع أو روابط مجهولة المصدر أو من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ورياضيا، منتخبا البرتغال وأوزبكستان يلتقيان في 8 مساء، بينما يلعب منتخبا إنجلترا وغانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90-90، كل عام وأنتم بخير.

0: اهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا لسه اجواء المباراه والناس لسه فرحانه، تخيل لحد دلوقتي بيتكلموا. وطبعا عندنا الماتش مع ايران يوم السبت 6 صباح السبت ان شاء الله. نتمنى طبعا الفوز، علشان حاجه واحده، نحتل المركز الاول باذن الله. باذن الله بدون مقاطعه طريقنا يبقى سالك. سالك لحد فين ما تسالنيش بقى، المهم احنا عاملين شغل حلو. ولازم نحيي كابتن حسام حسن وكابتن محمد صلاح وكابتن شوبير وكل اللعيبه بصراحه. طيب، في سؤال مطروح اليومين دول بيقول الاسعار البرميل البترول نزلت جامد، والحكومه لما علت علينا الثلاثة جنيه قالت لان السعر نط. طيب هل لما السعر يتراجع مفروض الحكومه بقى ترجع لنا الثلاثة جنيه، صح ولا غلط؟ السيد وزير البترول، وانا بحترمه جدا يعني، لان الراجل ده عامل شغل ممتاز. يكفي ان هو سدد المديونية اللي على هيئة البترول. الشريك الاجنبي اللي هو الخواجة مايكل اللي بيطلع لنا البترول من الارض، احنا بناخد الحصة بتاعته، لان هو ليه مثلا 30% واحنا 70%، فاحنا بناخد الـ30 وقعدنا فترة ما ندفعش، كنا بناخدهم شكوك. الشكوك وصل لـ6 مليار دولار. فجئنا السيد وزير البترول انه اعلن انه قام بسداد هذه المديونية. طيب، السادة النواب بيسألوا سؤال محترم قوي لوزير البترول، هل اسعار البنزين والسولار هتنخفض بعد توقف الحرب ولا لا؟ ما احنا علينا يا حكومة، او انت يا حكومة عليت البنزين والسولار علشان ايه؟ ان اسعار البرميل ارتفع. طب دلوقتي هي قصرت 77 تحت. وزير البترول كان ليه رد، مهندس كريم بدوي بيقول لك ايه؟ وان واحنا بنبيع البترول اللي هو البنزين والسولار يعني حاليا بيقول لك السولار مثلا في فجوة بين السعر اللي انا ببيع لك بيه السولار وتكلفة الحصول عليه 30%. يعني انا كحكومة لسه بدعم السولار ب30%. معقولة مع الوزير ده حتى بعد التلاتة جنيه؟ قال اه بعد التلاتة جنيه. فانت ازاي عايزني اشيل التلاتة جنيه؟ يعني لو انا ببيع لك السولار، انا بدي مثال، بعشرة جنيه هو مفروض ابيعه ب13، فانا ما اقدرش لان في فجوه. يعني انا لازلت بدعم، فازاي وانا عمال ادعم السولار عايزني اشيل الثلاثة جنيه؟ طيب بنحاول نعمل ايه بقى؟ قال لك زي ما قلت لك السولار في فجوه 30%، تعال اقول لك في البنزين. انا ببيع لك بنزين اقل من سعره اللي انا بحصل عليه 15%. يعني انا لازلت بدفع لك 15% من سعر كل لتر بنزين انت بتاخده من المحطة. ده يا معالي الوزير بعد كمان التلاتة جنيه؟ قال اه والله بعد التلاتة جنيه. فانا بدعم السولار ب30% والبنزين ب15. طب ليه بتدعم السولار اعلى من البنزين؟ قال لك لان السولار ده كلها حركة تجارية، عربيات نقل وشركات شحن. فانا لو عليت كمان السولار وقللت الدعم اكتر، السعر هيرتفع على المواطن. طيب انت بتعمل ايه دلوقتي يا معالي الوزير؟ هل هنقعد في الديلمة دي كتير؟ قال لا، انا بحاول دلوقتي اخفض تكاليف الانتاج واقلل الاستيراد. تكاليف الانتاج، خلي بالك برميل البترول انت بتحسبه وفق السعر العالمي اللي هو مثلا 78 دولار في المتوسط. خلي بالك ده سعر لسه، ده تكلفة بيعه على أرض الدولة اللي بتستورد منه. لسه عندك نولون الشحن، لسه عندك تأمين السفينة اللي بتنقل، لسه عندك عمليات التكرير. والبترول ده بالمناسبة، البرميل ده بيطلع منه مئات المنتجات بالمناسبة، مش بيطلع منه الأسفلت والقار، وبيطلع منه البنزين بدرجاته، وبيطلع منه السولار إلى آخره يعني. طيب هتعمل إيه بقى يا وزارة البترول؟ هتعمل إيه؟ قالت إحنا هنتبع آلية إعادة تسعير دورية عشان نقلل الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج. يعني إيه الكلام المجعلص ده؟ من الآخر الحكومة يعني يتشلها إيه؟ بس مش عايزة بند الدعم ده يبقى موجود. أنا بدعم بنزين، أنا بدعم عيش، أنا بدعم تموين، أنا بدعم كذا، أنا بدعم كذا، اللي هي مش هتقدر، لأن إحنا كمان كل شوية تعداد السكان بيزيد. أنا مش جاي أقولك أنا متفق مع كلام الوزير أو مختلف معاه، بس دوري كأعلامي إن أنا أعرض لك الحقائق. ليه؟ لأن الفترة اللي فاتت كان في ناس كتيرة عمالة تكتب على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي إن زي البترول ما زاد 3 جنيه دلوقتي سعره نزل في الأسواق العالمية يبقى لازم يخفضوا. أنا بقول لك قولا واحدا، سعر البنزين والسولار لن ينخفض. ليه؟ لأن لا تزال الحكومة بتبيع البنزين والسولار لينا كمستهلكين بأقل من السعر العالمي. ده كلام مين؟ مهندس كريم بدوي وزير البترول. نطلع فاصل على بال ما اكون هضمت الكلمتين اللي انا قلتهم.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعايه اتحاد شركات التامين المصريه وصندوق حمايه حمله الوفاه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: تعدي
1: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

بقدر التحية لحضراتكم. السنة اللي فاتت زار مصر 19 مليون سائح، عملوا لنا حوالي 19 مليار دولار. ايه ده، هو في واحد قاعد عداد عمال يعد الناس صرفت ايه؟ لا، بنعمل متوسط، يعني بنقول لك السائح قاعد اسبوع هيصرف في الاسبوع ده 1000 دولار، فالألف دولار في 19 مليون يعملوا 19 مليار دولار. حلو قوي. طب هي الفلوس كلها 19 مليار دولار بتروح للحكومة أو وزارة المالية؟ لا طبعا، هما بيروحوا شركات صرافة أو بنوك بيغيروا، بيروح مطلعين دولار للبنك فالبنك يدون جنيه، فالبنك ياخد الدولار ده ويروح حطه في البنك المركزي. لكن بتحصل حركة نشاط كبيرة جدا، سواء تاكسيات بيشتغلوا، مطاعم، كاريتا، بيعمل في قطاع السياحة حوالي من 2.5 مليون ل3 مليون، دول اسمهم عمالة مباشرة. وفي قدهم عمالة غير مباشرة. يعني عمالة غير مباشرة؟ انا دلوقتي صاحب مصنع تونة بورد علب تونة للفنادق، دي عمالة غير مباشرة، انا مش شغال هنا على قوة صاحب القرية السياحية. فاذا السياحة نشاط كبير. طب لو عمالة مباشرة وغير مباشرة 5 مليون، اضرب في 4، مش كل واحد ده ليه زوجة وأبناء وأم وكده، هذا 20 مليون متأثرين بقطاع السياحة. فاحنا عايزين قطاع السياحة ينمو. في حلم عند الحكومة ان يزور مصر في 2030، يعني بعد 4 سنين ان شاء الله، 19 مليون يبقوا 30 مليون. هتيجي تقول لي ده ممكن؟ اقول لك ممكن، بس في حاجة، احنا عندنا عجز في الغرف الفندقية. السائح ده لما ينزل عايز غرفة فندقية. عندنا عجز في حاجات كتيرة. مثلا انت عملت له ايه؟ خلي بالك السائح الاجنبي ده غير حضرتك وحضرتي، يعني انا بكون مغرم قوي وانا رايح بقى الفندق والمنتجع، وابني هينزل يلعب في البسين ولا في البحر، احنا ما بنسيبش الفندق، ما بنسيبش المنتجع، لا السائح بيسيبه من 6 الصبح، صحي بدر نشيط، فطر، عمل الرياضة بتاعته، عشان كده بيعملوا لهم جيم في القرى السياحية، ورايح بقى رحلة صيد، يعمل رحلات غطس، شغال بهذا الشكل، عنده نشاط دائم للساعة 4-5 العصر، ويرجع يتغدى وينزل يروح برضه خروج على الجبال وضوء شموع وكلام. إذن هو بس عايز مكان ينام فيه. لكن أنا وإنت قاعدين طول اليوم في الأوضة بناخد ال3 وجبات الأوبن بوفيه، ما هو المصريين كده. عشان كده تلاقي الراجل صاحب القرية السياحية يقول لك لا ده ندي تخفيض 70% الأجنبي ومديش للمصري، المصري قاعد عدل في الفندق مشغل التكييف والكهرباء ومستهلك المية والأكل ال3 وجبات. فعمل حاجات كتيرة المصري، لكن ما علينا في النقطة دي. طيب، وزارة السياحة تتوقع ان احنا نزيد هذا العام من 19 مليون نعمل 20-21 مليون. حلو، بس يا وزارة السياحة ده انت لسه قدامك 10-11 مليون عايزاهم على 20-30، وانا علشان ادخل فندق خدمة انا لو بنيته النهاردة محتاج 4

مثلا. شرم الشيخ والغردقة دخلوا الخدمة من 20 سنة بشكل كبير يعني. بقى عندنا العالمين. العالمين بالمناسبة مقصد سياحي فخم وفاخر. العالمين ما تعملتش ليا وليك، انا وانت كمواطنين نقدر نروح هناك ونتمشى، ما بلدنا يعني. بس انا قصدي ان بقى فيها فنادق فخمة جدا، بعض الفنادق دي الليلة فيها بتوصل $1,000 في الصيف، يعني 50,000 جنيه. قلت لك مش معمولة ليا وليك، ما احنا مش هنروح نقعد 3 ليالي ندفع لنا 200-300 ألف. لكن ايه اللي حاصل؟ ان بقت مقصد للسياحة الخليجية والعربية، بيروحوا طالعين من بلدانهم بالطيارة ينزلوا مطار اسكندرية الدولي اللي هو العالمين سابقا، وبقوا كمان يشتروا شاليهات يقول لك نيجي اخويا ونصيف فيها ونقعد في البحر. حلو، يشتري او ينزلوا في الفنادق. العالمين اللي كانت في يوم من الايام ارض ممتلئة بالمفرقعات والحاجات دي بسبب مخلفات الحرب العالمية التانية، وعايز اقول لك مصر حفيت من السبعينات على الدول اللي كانت عاملة فيها يعني مفرقعات دلوقتي، وكانوا رافضين وقال لك ناخد على الخريطة ناخد على المفرقع الواحد $1,000. نجحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للأمانة، طهرت لنا العالمين بالكامل وعملناها مقصد سياحي. علشان انت توصل كمان لرقم 30، في كلام مهم تاني لازم يتقال في سكة ايه. انت محتاج تدرس مادة السياحة لأولادنا في المدارس من اولى ابتدائي، عرفهم يعني ايه سياحة، ان ده مصدر للدخل القومي، ان ده بيفتح بيت ابوك وخالك وعمك وجوز اختك، ان انت لما تكبر ممكن تشتغل في السياحة، ان ازاي نتعامل مع السائح، ازاي نتعامل معاه بادب واحترام، ان احنا ما نقلبوش، مش زي سواق التاكسي اللي سائح صوره وهو عايز يبتزه مشوار ب50 جنيه، قال له هات 5,000 جنيه والراجل صوره بالفيديو. طيب انا بس عايز اقول لاي حد بيسمعني، اي سائح اجنبي جاي ركز معايا، معاه دليل باسعار كل حاجه في البلد في مصر. يعني مثلا انت هتروح القاهره، من مطار القاهره لوسط البلد تدفع مبلغ كذا، السفاره قايله له كده، فانت ما تعملش عليه ذكي، دي اول حاجه لازم تبقى عارف. كمان عندنا مشكله في السياحه، ايه هي؟ لو انت سافرت بره هتلاقي في سياحه فرديه، يعني مواطن طلع من امريكا ركب الطياره راح اسبانيا قعد اسبوع ورجع، دي سياحه فرديه. احنا بقى ما بيجيلناش سياحه فرديه في مصر، اغلبه 99% لازم يجوا في مجموعات. ليه؟ عايزين يحسوا بقى بالامان ومحدش يضحك عليهم وعندهم جايد، يعني هو دافع من هناك الفلوس بس كده وشاري دماغه. في طبعا سلوكيات لا أخلاقية زي التحرش بالسائحات، ده يعني ثقافة، يعني أقول لك إيه، اللي تأدب وتجاوز. إحنا خلصنا ولله الحمد بفضل جهود بوزارة الداخلية من عملية التحرش ببلدنا في السينما في العيد مثلا، ده كان بيبقى يوم كارثي يعني، لكن الضبط والربط والكلام. فإحنا عايزين يعني نشيع ثقافة بيننا جميعا، وتبدأ من أولادنا وأطفالنا كيفية التعامل مع السائح، إن ده مصدر للدخل القومي، إن دي فرخة بتبيض لك بيضة ذهب، إن أنت ممكن في يوم من الأيام تشتغل في هذا المجال، ونتعامل بأخلاقياتنا القديمة. مش عارف إيه اللي ضيعها، لكن ممكن السياحة تزيد. عايز أقول لك مدينة صحراوية زي دبي بيزورها 17 مليون سائح سنويا، ينفع؟ ربنا يزيدهم يعني. بس هم عندهم ايه؟ برجين؟ احنا عندنا 9000 برج، يعني عندهم ايه؟ يعني انت عندك مناخ هنا او مناخ رائع، وعندك مقاصد سياحية كتيرة، غردقة، الأقصر، شرم الشيخ، القصير، مرسى علم، العلمين، السخنة. اقول لك ايه ولا ايه؟ تعرف الشيخ زايد بقت مقصد سياحي؟ اشقائنا من الخليج بينزلوا دلوقتي في الشيخ زايد طول العام، يا رب ده مدينة وكده لا يا حبيبي، بقى فيها خدمات وأطباء وسينمات وبنوك و و و. فالسياحة مصدر دخل لأي بلد. هدي لك رقم وتقعد تسأل نفسك الرقم ده تعمل ازاي. عدد السياح اللي بيزوروا أسبانيا في العام 94 مليون سائح، شوف على وجه الدقة ما قلت لكش 95.

0: فايدة. انت عارف يعني 94؟ ده لو كل سائح صرف $1,000 ده 94 مليار دولار جايين لك من الهوا كده. انت ما عملتش حاجة. حتى ان الاسبان نفسهم بقوا بيعملوا مظاهرات عشان الحكومة الاسبانية تقلل عدد السياح. قالك بيجوا بقى يزحمونا والجو حر وعرق البتاع ده. بص البغدادة يا اخويا شيل من اسبانيا وبعت لنا، بقول لكم ايه خق عليكم ب60 وبعت لنا 34 يعني. يلا نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الخير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: دلوقتي انت في ايدك تليفون محمول وليه خط انت حافظه، لما بقولك رقم كام بتقوله لي لبلب. هسألك سؤال، تفتكر في خطوط تليفونات تانية في البلد هنا في مصر باسمك؟ تقول لي لا طبعا انا ما طلعتش الا خط او خطين وهم معايا. اقول لك طب ايه الضمانة؟ مش وارد حد يعني صور بطاقتك ولا حاجة وراح جايب تليفون محمول خط محمول باسمك؟ هتقول لي صعب قوي، بس هقول لك ده ممكن يكون معمول في اقاصي الريف والصعيد مثلا. طيب اتاكد ازاي؟ ركز معايا وانت سمعني دلوقتي. هتروح داخل على تعمل تحميل ل ماي نترا. هينزل لك التطبيق ده. التطبيق ده هتختار فيه معرفة أرقام تليفونات، هتدخل فيه وتملى البيانات. هيظهر لك أرقام تليفوناتك الأول اللي معاك، لو ظهرت أرقام تانية باسمك عليك أن تذهب مباشرة إلى شركة المحمول اللي نازل عليها الخط وتقول لهم الخط ده مش بتاعي لو سمحت احذفوه، وتعمل محضر إثبات حالة. طيب أنا بقول لك ده ليه؟ في طالب في كلية حاسبات في محافظة الشرقية من 3 سنين جاله واحد صاحبه قال له أنا أختي شغالة في شركة محمول وعندها تارجت لازم تحققه، ألا وهو أنها مثلا لازم تبيع في الشهر 10 خطوط، فلو سمحت اديني بطاقتك بس ونكتب خط بس باسمك. فالشاب قال لي صديقه ماشي، خدمة يعني لأختك ماشي. فراح مديله البطاقة وخلاص وكتب الخط باسمه. هذا الشاب وهو في السنة النهائية في الكلية فوجئ ان صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد 25 سنة في قضية جلب مخدرات. ايه يا اخوانا اللي حصل؟ الشرطة نجحت في القاء القبض على عصابة بتبيع مخدرات، وتم تتبع تليفوناتهم ولقوا رقم خط باسم هذا الشاب. القضية راحت للنيابة ومن النيابة راحت للقضاء، فالقضاء حكم عليه غيابيا ب25 سنة. الولد قال مش أنا عمري كذا ولا تجرت ولا وأنا قاعد هنا والخط ده مش معايا ده أنا، فافتكر أنه هو ده لأخت صاحبه. راح مسلم نفسه على طول للبوليس وجاب محامي وكلام. لسه القضية بقى. أنا دوري هنا كإعلامي إن أنا ألفت انتباهك، ما تاخدش الأمور باستسهال. خطك اللي ماضي عليه يبقى بتاعك أنت بس. وبالتالي أي حد سمعني لازم ينزل تطبيق ماي نترا وعلى طول فورا يملى البيانات ويتأكد هل في خطوط باسمه ولا لا، ويبلغ شركات المحمول ان الخط ده مش باسمه وان هو مش صاحب هذا الخط ولابد فورا من الغاء هذا الخط. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هتلقى تليفونات حضراتكم على 2-18-10-8-66.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعايه اتحاد شركات التامين المصريه وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أول اتصال تليفوني أحمد، اتفضل يا أحمد.
2: اتفضل، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، اتفضل يا حبيبي.
2: الأستاذ محمد علي خير.
1: أيوة حبيبي.
2: أهلا بيك وأهلا بالمستمعين الكرام بتوع سعادتك يا فندم. أنا أحمد محمود منصور محمد أنديل يا فندم.
1: أهلا بيك.
2: من يسمع لي؟
1: أحسن ناس.
2: الله يبارك لك يا أستاذ محمد. أنا كنت عايز يعني أولا أنا أخويا رحمة الله عليه كان نائب رئيس هيئة قضاء الدولة رحمة الله عليه، أيام من الشيخ عبد العظيم كان رئيس الهيئة في الفترة دي.
1: نعم.
2: وتوفى وهو لسه في سجنه رحمة الله عليه الأستاذ محمد سامح محمود منصور، كان اسمه مؤكد يعني.
1: نعم.
2: أنا حاليا يعني نصف السبعين.
1: إيه؟
2: نصف السبعين سنة دلوقتي.
1: حضرتك 70 سنة.
2: مع الأسف الشديد يعني أنا يعني كنت مشاطر في بداية حياتي، فدا يعني بقى لي عواقب لما وصلت لسن 65 و65 لو سمحت. بدأت أسعى على أساس إن أنا أعمل مع والدي رحمة الله عليه، لأن إخواتي كلهم موظفين، أنا الوحيد اللي مش متوظفتش يعني. رحت وربنا كرمني، وكان في موظف في التأمين الصحي يعني راجل عنده ضمير وعمل لي المعاش. قلت سنة 21 في شهر 4 قطع المعاش عني وانا عندي 65 سنة مش قادر يعني امشي على رجلي، والله العظيم اكتب عليه. ورحت قدمت، الدكتور بتاع التأمين الصحي مع الأسف الشديد الموظف اللي بيروح الورق من التأمين المعاشات عشان يحدد معاد أحمد، يعني مع النهارده الثلاث أحمد، النهارده أربع معاد فلان، النهارده خميس معاد فلان، وبيخش للدكتور يقول لي ده بيدخلني الملف بتاعه، ادخلي 5000 جنيه أنا هاخد المعاش، يستحق المعاش، ما خدش 5000 جنيه لا يستحق المعاش. والله العظيم ما بكذب عليك.
1: أنا سامعك، اتفضل.
2: وعزة جلالي لا أنا ما بكذب ولا بلاش.
1: أنا بس عايز أوصل فين المشكلة بس.
2: المشكلة ان هم يعني من سنة 21 من شهر وبقى لحد النهاردة، بس حتى عشان والله العظيم يا استاذ محمد انا بلم كنزات من الشوارع عشان اروح ابيعها واكل الكنز بتاع الجبس والكحولة.
1: طب انت معاك رقم تأميني حافظه؟
2: يا فندم انا ما عنديش لا بتأمن عليا ولا اي حاجة، الرقم بتاعك
1: لا اللي انت بتصرف فيه معاش والدك في السابق.
2: موجود معايا يا استاذ محمد.
1: طيب دلوقتي حد هيكلمك من الراديو ياخد منك بس رقمك القومي والرقم التأميني، وابعت طلبك لهيئة المعاشات فورا النهارده.
2: ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك
1: ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا حبيبي. طبعا قضايا كتيرة تتعلق بالمعاشات، يعني واحد زي ده ظروفه صعبة، بس فعلا اشعر في كلامه بالصدق يعني. بس يعني انت كحد مؤتمن ما تخلص للناس ورقة ومصالحها يعني. حلقة التالت معاكم، كل الخير لكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، موجها بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين. كما وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه 4,700,000 أسرة، وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة. وفيما يتعلق بحوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال، موجها بضرورة قيام المختصين بالمتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق للثاني من يوليو المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة

0: 60 من يونيو مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت تابع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة لمشروع محطة الضبعة النووية، وأكد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل تيري بينكس كوغ الرئيسة التنفيذية لشركة سكاتيك النرويجية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية بما يدعم جهود التحول في مجال الطاقة بالقارة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن الإعلانات المتداولة عن هدايا وخدمات بنكية مزعومة منسوبة للبنوك هي إعلانات مزيفة تستهدف الاحتيال على العملاء والاستيلاء على بياناتهم. وأكد البنك المركزي المصري أنه في حال تقديم أي هدايا أو عروض للعملاء من قبل البنوك فإنه لا يتطلب مطلقا إدخال البيانات الشخصية أو البنكية عبر مواقع أو روابط مجهولة أو من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ورياضيا، منتخبا البرتغال وأوزبكستان يلتقيان في 8 مساء، بينما يلعب منتخبا إنجلترا وغانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: بلدي يا عم وأرضي.
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
4: مصر أم الدنيا.
5: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90-90. 30 يونيو، إرادة شعب.
6: إن جوهر الاحتفال بذكرى 30 من يونيو يكمن في ذلك التحول النوعي الذي طال بناء الإنسان المصري نفسه، وهو الهدف الأسمى الذي وضعته الجمهورية الجديدة في قلب اهتماماتها. فإلى جانب المشروعات الضخمة، كانت المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة كحياة كريمة و100 مليون صحة بمثابة ترجمة حقيقية لالتزام الدولة تجاه مواطنيها، حيث تم توجيه الموارد للاستثمار في البشر من خلال رفع كفاءة الرعاية الصحية وتطوير المهارات وتحسين البيئة المعيشية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. إن هذه المرحلة التي بدأت في يونيو 2013 ليس رحلة بناء حجر فحسب، بل هي عملية تنمية بشرية متكاملة تهدف إلى تمكين كل مواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له، مؤكدة أن المصريين الذين أنقذوا دولتهم في لحظة فارقة هم ذاتهم الذين يجنون اليوم ثمار صبرهم وإيمانهم بوطن يتسع للجميع ويحفظ كرامة أبنائه.
5: 30 يونيو، إرادة شعب.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة، حلقة يوم الثلاث 23/26. أخباركم إيه؟ طمنونا عليكم، يا رب يبقى كله فل وعال العال. مساءكم ورد وفل وياسمين، وازيك يا نشأت؟
2: ازيك يا شيمو، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الأمور كلها تبقى بخير عند الجميع. خلوني أفكركم بمسابقتنا النهاردة، واللي دايما يعني بتبقى موجودة معانا ومتاحة كل يوم. هنقول لكم على السؤال بالظبط، وكمان هنلعب مع بعض النهاردة ألعاب كتيرة جدا جدا. انتوا عارفين بقى شيماء فأو لأ، توقع ناس كتير قوي في الموضوع ده، أو أتوبيس كومبلي. كمان بقى كل أخبارنا وأخبار منتخب مصر اللي احنا عايزين نطمن عليه طول الوقت، ونعرف هو رايح منين وجاي منين. وإن شاء الله يوم السبت خلاص المباراة هتكون الساعة 6 صباحا. بالمناسبة هي هتكون بتوقيت أمريكا 8 مساء يوم الجمعة، وده حيناسب عندنا او حيبقى موجود عندنا نفس التوقيت الساعة 6 يوم السبت. يعني المباراة بتتلعب في امريكا يوم الجمعة، وفي نفس الوقت هتكون بتتلعب في مصر يوم السبت.
1: يلا تعالوا نسمع ماما رايحة جاية، ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي. عايزة أفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الاسمس 199، الواتساب 010-499-94. أما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. عايز تلعب معنا ابعت لي فورا ودلوقتي، قول أنا عايزة ألعب هكلمك على طول عشان تلعب معنا، أو كلمنا أنت لو حابب. بس أرجوك لو ساي ابعت رسالة وإحنا نكلمك عشان ما تشغلش نفسك بأي حاجة غير طريقك. مسابقتنا النهاردة من شاي التفاريح، الموضوع سهل وبسيط جدا. كوباية بحط جواها الشاي وبحط السكر وروح حط عليه المية المغلية، اسمها ايه؟ ده بيبقى اسمه ايه؟ ابعت وقول عشان تكسب معانا على طول.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا مجهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة. النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 99 هواها مصري.

آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح.

0: شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل منضمونا من جديد. عايز افكركم بمسابقة شاي تفاريح. المسابقة سهلة جدا. سؤال سهل قوي قوي. لما بتجيب كوباية تحط فيها السكر، تحط فيها الشاي، بعد كده حاطين فوقيها المية المغلية، ده بيبقى اسمه ايه
2: بالظبط؟
1: ما هذا المشروع؟
2: على فكرة في رقم اخره 75. الاجابة غلط يا معلم، الاجابة غلط. بالنسبة لمنتخب مصر عايز أقول لكم أن خلاص الطائرة اللي بتقل بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكن الأمريكية هبطت في الساعات الماضية قادمة من مدينة فانكوفر الكندية استعدادا لمواجهة إيران في المباراة المرتقبة بينهم إن شاء الله ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعات من كأس العالم. بعثة منتخب مصر وصلت مدينة سبوكن الأمريكية على متن طائرة خاصة، وده عقب التفوق أو الفوز على نيوزيلندا في المباراة اللي كانت بينهم في الجولة الثانية. بعث منتخب مصر غادرت مدينة فانكوفر في 2:30 ظهرا بتوقيت كندا، 10:30 منتصف الليل بتوقيت القاهرة. الرحلة استمرت حوالي 45 دقيقة. إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أكد أن الجهات الأمنية رفضت طلب الفراعنة بالإقامة في مدينة سياتل كما كان مقررا بعد مباراة نيوزيلندا. منتخب مصر كان يرغب في السفر مباشرة إلى مدينة سياتل، دي المدينة اللي هتقام عليها المباراة، حفاظا على اللاعبين من إجهاد السفر بسبب التنقلات واستعدادا لمباراة إيران يوم 26، إلا أن بعثة الفراعنة عادت إلى سبوكن.
1: هنرجع تاني نكمل بقية أخبارنا بس معانا تليفون. مين معانا؟
2: محمد كرابتي. يا محمد مساء الفل.
3: مساء الخير.
1: مساء الفل، عامل إيه؟
3: الحمد لله.
1: أخبارك إيه؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: اتفرجت على ماتش مصر؟
3: آه طبعا.
2: حسيت إيه بقى بعد الفوز الجميل ده؟
3: لا انبسطت طبعا، انبسطت.
1: متوقع الماتش الجاي النتيجة إيه؟
3: متوقع النتيجة إيه؟ إن شاء الله 3 برضه.
1: يا رب يا رب بإذن الله.
2: حلو قوي.
1: أنت عندك كام سنة يا محمد؟
3: أنا عندي 45.
1: ما شاء الله صوتك صغير.
3: والله ناس كتير قالوا لي كده.
1: ايوه
3: انا من مواليد 14/10/80 ودي مكتوبه في البطاقه.
1: اوكي
2: حلو.
1: المهم نروح، سيبك انت من اللي مكتوب في البطاقه.
2: طب قول لي عايز تلعب معانا ايه النهارده؟
3: طب اعرف ايه الالعاب؟
2: اتوبيس كومبلي اللي هو بنقول لك حرف كده وتكمل، او بنسالك مجموعه اسئله جاوب باي اجابه ما عدا انك تقول او لا.
3: لا اوتوبيسكم ليه؟
1: يلا اوتوبيس.
2: انت بتشتغل ايه يا محمد؟
3: انا شغال سكرتيرية اعمال ادارية في شركة غسيل سيارات.
1: حلو حلو. طب يلا بينا نسأل.
3: تمام
1: يلا اوتوبيسكم ليه. هنبتدي مع محمد وحرف الميم. ولد
3: محمد.
1: بنت
3: مونة.
1: نبات
3: نبات لا نخليها مثلا في الاخر.
1: جماد
3: جماد مروحة.
1: حيوان
3: حيوان حيوان يا محمد.
1: بلد
2: حيوان بحرف الميم.
3: لا برضو مش لا مش هفتكرها برضو.
1: طب بلد
3: ماشي
1: موريتانيا. ماشي مشهور
2: ومصر يعني
3: مشهور محمد فؤاد.
1: مشهورة
3: مو زكي.
1: عملة
3: ايه؟
1: عملة
3: حنة.
1: عملة عملة
3: عملة مارك.
1: مارك ماشي. طب ايه النبات؟ ايه اخباره معاك؟
3: لا تقريبا خلاص انا
1: بسلم الاوقات
3: في
1: خلاص بتعترف. نورتنا يا محمد، ان شاء الله المره الجايه تعرف تجاوب. بمناسبه
3: شيماء كلمتني حافظ كلمتني قبل كده ولعبت معايا اللعبه اللي فاتت. ولا
1: ايوه وبعدين كسبت ولا ما كسبتش؟
3: لا وخسرت برضه فيها.
1: شيماء حافظ دي مفتريه والله. معلش
3: احلى ساعه.
1: ربنا يخليك نورتنا.
2: احلى مستمع والله.
1: دايما تابعنا. مبسوطين قوي انك كلمتنا يا محمد.
2: نورتنا.
1: يومك جميل. هنسمع تامر حسني نرجع على طول. كل عايزين يشاركونا ويلعبوا معانا 1909 رقم الاس ام اس والواتساب 010 400 9090 4.
4: عليك فض بيك

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مباراة البرتغال وأوزبكستان تقام في 8 مساء، ومواجهة إنجلترا وغانا في 11 مساء في منافسات كأس العالم 2026. بروتوكول الفيفا يمنع مشاركة حسام عبد المجيد في مباراة مصر وإيران المرتقبة بالمونديال بعد إصابته في الرأس في مباراة نيوزيلندا الأخيرة. وأخيرا، المدير الفني للمنتخب الأردني يؤكد أن نقص الخبرة كان العامل الأبرز وراء خسارة فريقه أمام منتخب الجزائر بكأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

في قد المقام مع بسنت بكر يوم الأربعاء من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. اهلا اهلا بكم في برنامجنا وفي حلقتنا وكل الناس اللي عايزين يشاركوا ويلعبوا معنا. زي ما قلنا لكم تليفوننا 2-18-10-8-66 SMS 199 والواتساب 010-490-94. ومعنا الو لحد عايز يلعب معنا. عبد الرحمن مساء الفل.
1: مساء الفل.
2: مساء الفل يا محمد استفلاك شماء واهلا بيكم كل بيسمعونا.
1: اهلا بيك. تحب تلعب معنا ايه بقى؟
2: بص اللعب دي جميله جدا. كنت بلعبها من حوالي 12 سنه قريبه جدا لقلبي.
0: تمام.
1: لا ماشي يلا
2: بس انا خدوا بالكم خايف اعلى ان انا مشكله بقع الكل بقعش فشكلي هقع معاكم.
0: لا ما تقولش كده. عامل ايه؟
2: ماشي. هذا الاستغلال.
0: بتشتغل ايه؟
2: بشتغل في مدينه تعليم القران اونلاين المكتوبين وغير المكتوبين.
0: حلو جدا. بقالك كام سنه؟
2: 8 سنين.
0: برافو عليك. انت اللي ابتديت الموضوع ده لوحدك ولا حد قالك عليه؟
2: بدات اتعلم من ده الخبرات واخد خبرات من اصدقائي ومن مشايخي ومن يعني كل الناس اللي بتسمي.
0: برافو عليك والله. انت عندك كام سنه؟
2: 23.
0: متجوز؟
2: متجوز الحمد لله.
0: عندك اولاد؟
2: معايا مريم.
0: مريم عندها كام سنه؟ مريم
2: عندها 30.
0: شقيه صح؟
2: جدا.
0: بتعمل فيك ايه؟
2: كل مصيبه اختها.
0: بتضربها
2: كتير جدا.
1: بس البنت بتبقى حبيبه ابوها يعني يا عبد الرحمن.
2: طبعا اكيد. واقعد كل بالكم من النقطه كمان انا كفيف فمريم بتتعامل معايا بقى بحاجات يعني انا
1: ما شاء الله
2: بقى بتستغرب في حاجات كده غريبه بس ان شاء الله يعني
1: ما شاء الله. بس واخده بالها منك يعني
2: جدا.
0: بتعيط كتير. مشكله السن ده بيبقى صعب جدا.
2: كله ده لطيف جدا وحلو جدا ومحتاج لها كتير ومحتاج كده.
0: مراتك بتساعدك معاها؟
2: بتساعدني وانا بساعدهم يعني احنا الاثنين بنكمل بعض.
0: بتطبخ؟
2: هي بتطبخ انا لا.
0: انت لا.
1: ينفع يا ابو رحمان ده انا عيان نفسك خلاص على حافه الفوز.
0: بس كنت خلاص اقول لك ثانيه على فكره.
2: بس مش بسهوله صح؟
0: لا برافو عليك احسنت والله عبد الرحمن. برافو عليك جدا مبسوطه قوي انك كلمتنا وربنا يخلي لك مليون.
2: انا بقالي 10 سنين تقريبا انا يعني انا خدت كمان خبرات في مجال الاذاعه والفويس اوفر.
0: برافو عليك.
2: وحاجات ما انا اشتغل بس مش مشغلش في حر ويمكن منتظر ان انا.
1: طب ما تدينا اعلان فويس اوفر يعني مش اعلان يعني ادينا حاجة فويس اوفر.
0: يلا قدم لنا البرنامج
1: كده. قدم البرنامج مثلا.
2: كان في حاجة بس هقولها بكلمة تانية عشان ما يبقاش
0: يعني.
2: يلا. مثلا المستقبل يبدأ الآن. حلول تكنولوجيا ذكية ترتقي بأعمالك. انضم لنا اليوم واستفد من خلال عروضنا مثلا لو نتكلم مثلا في الراديو. الراديو 99 هواها مصري.
0: الله
2: مثلا الانترو بتاعكم علشان صح متعدي مع محمد رشاد وشيماء حافظ على الراديو 99. في بقى حاجات تانية بقى في فصحى وفي عاميه وفي تقليد بس في حاجات
1: والله ما
0: برافو عليك
1: ان شاء الله. انت انت يعني كفيف يا عبد الرحمن صح؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: اتعلمت
1: في موهبه تانية كده جنب ده بقى
2: في حاجات كتير.
1: يعني موهبه مرعبه بصراحه. ايه الحلاوه
0: انت رائع والله. مبسوطين جدا انك كنت معانا النهارده يا محمد.
2: شكرا.
0: نورتنا
2: شكرا. تمنيكم من بدايه انطلاق الاذاعه من اكثر من 4-5 سنين.
0: ده شرف لينا والله. ربنا يخليك. ميرسي جدا منورتنا.
1: منورنا دايما.
0: تعال بقى نروح نطمن على الحال المريض.
1: كلوديا بتسمعنا دلوقتي.
0: كلوديا بتسمعنا هسمع لك اغنيه جامده جدا يا كلوديا. بس الاول اطمني على الحاله المريه وشوفي بقى ازاي ممكن نوصل مساء الفل لزميلنا العزيز محمد.
3: اهلا مساء الفل شماء. مساء الفل نشأت. اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
4: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه. هو شارع عمر بن الخطاب في نطاق مدينه نصر عند منطقه 6 ستارز. بعض الكثافات المريه هنروح نستخدم شارع النزهه وبعض الاحجام اللي زارت عندنا في نطاق عباس العقاد المتجه لميدان الساعه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه على طول دلوقتي تروح تستخدم احمد فخري او تستخدم مكرم عبيد. بعض الكثافات اعلى كوبري الطيران اللي جاي دلوقتي من مناطق صلاح سالم ومتجه الى مناطق المطار والنزهه هتروح تستخدم محور النصر او الخليفه المامون، بعض الاحجام اعلى كوبري حدائق القبه اللي جاي من مناطق مدينه نصر ومتجه الى مناطق سكه الويل والزاويه الحمراء، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا الكوبري الحلميه المتجه لمناطق المطريه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه على طول دلوقتي؟ هتروح تستخدم كوبري سرايا القبه. هنتجنب النهارده كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو ونستخدم باقي الكبائر الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه. لو انت جاي من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومناطق الحي السابع والحي السادس في مدينه نصر ومتجه لمناطق وسط المدينه تروح تستخدم محور جهان السادات. بعض الاحجام ايضا عند منطقه السلام الدولي في الكورنيش المتجه الى مناطق اثر النبي، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في منطقه الاوتوستراد. عشان كده البديل بتاعه النهارده هو كوبري الحضارات، وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
0: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات بتتوافد في الجيزه في اللي جاي من كورنيش العجوزه دلوقتي متجه لشارع مراد وداخل اشاره مدينه الجيزه وفيصل والهرم، وبعض الاحجام اللي جاي من اعلى كوبري الدقي متجه لشارع ثروت وطالع ايضا على الطريق الدائري ومتجه لمحور صفت. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. بعض الاحجام امام محطه مترو المنيل المتجه لطريق الصعيد هروح نستخدم شارع ربيع الجيزي. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري دلوقتي ورايح فيصل والهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح لمناطق المنيب هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
0: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسدادات مريه، عدا اعلى منطقه وسط المريتيه اللي جايه دلوقتي من المنيب ومتجه الى مناطق القوس الغربي ومدينه 6 اكتوبر نتيجه ان كان عندنا مصادمه في بدايه طريق وسط المريتيه. الاداره العامه للمرور وجهت بنشر الخدمات المريه وتم رفعها الان، وبيتم تسيير الحركه المريه. ازاي توصل النهارده مدينه 6 اكتوبر؟ لو انت جاي من على الدائري ورايح مناطق طريق مدينه 6 اكتوبر تروح تستخدم الطريق السياحي ومنه الطريق الواحات. بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من الزراعي متجه لمحافظات اقاليم الوجه البحري هتروح تستخدم محور بنها الحر. نروح لمحافظه الاسكندريه، بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في محور 14 مايو اللي داخل على ميدان سموحه، وبعض الاحكام في محور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره ومنطقه كايرو سيزمول، بعض الكثافات المريه، وبعض الاحجام اللي بدات تتوافد في اعلى محور قناه السويس اللي داخل على منطقه محرم ليك. عشان كده المحاور البديله النهارده هنروح نستخدم محور المحموديه الجديد، او هنستخدم محور الفريق اول سليمان عزت ده اللي بينقل الحركه المريه ما بين الطريق الساحلي الدولي وصولا الى مناطق كوبري 45. بعض الاحجام اللي زارت عندنا ايضا في نطاق محافظه الاسماعيليه في منطقه عرشيه مصر وشارع المدارس هروح نستخدم شارع الجمهوريه من مدينه الزقازيق. الاحجام بتتواجد اعلى كوبري العبور واللي جاي دلوقتي من شارع المحافظه وداخل على ميدان الساغه هروح نستخدم شارع احمد ماهر من مدينه بورسعيد. الاحجام بتتواجد في منطقه الاستثمار هروح نستخدم شارع اشاره الشاحنات من مدينه دمياط. الاحجام بتقابلنا في طريق كفر البطيخ المتجه الى ميدان الشعبيه وفي منطقه السمنيه بعض الكثافات المريه. عشان كده البديل هو الكوبري العلوي. بعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في نطاق مدينه المنصوره في شارع الجيش المتجه لموقف السندوب، وبعض الاحجام في شارع محمود شاهين المتجه ايضا لموقف السنبلاوين وشارع جهان السادات المتجه لحي الجامعه هنروح نستخدم شارع الجلاء من مدينه طنطا. الكثافات بتتوافد في شارع المديريه في الاتجاهين وميدان الساعه وميدان المحطه وميدان ستونه، بعض الكثافات المريه هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من محافظات الوجه الابري ومحافظه الفيوم. بدأت تقابلنا بعض الكثافات في اللي جاي شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة هو شارع النزلاوي هنروح نستخدم النهارده شارع جمال عبد الناصر. اخيرا من محافظة اسيوط الاحجام بتقابلنا في شارع الجمهورية وكورنيش الابراهيمية وشارع مديرية الزراعة وشارع يسر الراغب هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
4: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

رعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفريح.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، موجها بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين. كما وجه الرئيس بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه 4,700,000 أسرة، وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة. وفيما يتعلق بحوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال، موجها بضرورة قيام المختصين بالمتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وصولا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل تيري بلكسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك النرويجية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة. وأعرب عبد العاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية بما يدعم جهود التحول في مجال الطاقة بالقارة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس بحثا هاتفيا سبل دعم العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في ليبيا وشرق المتوسط. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت تابع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة لمشروع محطة الضبعة النووية، وأكد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء. ورياضيا، منتخبا البرتغال وأوزبكستان يلتقيان في 8 مساء، بينما يلعب منتخبا إنجلترا وغانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: 30 يونيو إرادة شعب الراديو 90-90
1: علشان الزحمة تعدي
2: مع محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد ده على الراديو 99 لسه بتسمعوا عشان الزحمة تعدي. ولسه معاكم محمد نشأت شيماء حافظ. كل التحية لحضراتكم. زي ما انتوا عارفين التلات ده يوم اللعب، بس عايز افكركم بمسابقتنا النهاردة. بتعمل ايه لما تحط كوباية كده تحط فيها شوية شاي على شوية سكر بعدين المية مغلية، ده اسمه شاي ايه؟
1: اه بالظبط،
0: سهلة
1: سهلة جدا
0: سهلة جدا،
1: يعني شاي بناكله، يعني هي اسم اكلة.
0: انت بتسهلها قوي لك.
1: والله انا بحب الاكلة دي اصلا جدا.
0: هتكسبوا جايزة من شاي
1: تفاح بيحبها، وحاجة جميلة جدا جدا. احيانا بيغلف عليك اجواء فجأة كده وانت في الشغل تبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل، وتبقى يعني احيانا يطرق ظرف طارئ كده، تلاقي مثلا اتنين زمايلنا بيحبوا في بعض وجيبوا ورود لبعض، تلاقي واحد اترقى فيروح ده جايب للتاني ورد والتاني.
0: العلاقات الاجتماعية دايما بتبقى حلوة
1: جداً
0: في اي
1: جداً
0: مكان
1: جدا جدا، يعني الزملاء، الاجواء المحيطة في الوردة، الاجواء المحيطة في الشغل لما تبقى هادية وجميلة والناس بتعز بعضها وبتود بعضها وبتحب بعضها،
0: احسن حاجة انك تكون شغال مع ناس
1: بتوفر الاجواء
0: بالزبط.
1: دي الحقيقة ده يعني الواحد بيحسد نفسه عليها
0: الحمد لله
1: طول الوقت، واتمنى انها تكون موجودة في كل الشركات.
0: دي بيئة العمل تخليك تنتج وتشتغل احسن
1: عليك.
0: وتبقى مبسوط.
1: الله يفتح عليك. بصراحة
0: مين معنا على التليفون؟
1: معانا دلوقتي نهى.
0: نهى مساء الفل يا نهى.
2: مساء النور،
0: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله
0: كله تمام
2: الحمد لله.
1: عايزة تشاركي معانا نهى؟
2: عايزة.
1: لا احنا
0: عايزة عايزة العبي يا نهى.
2: او لا
0: جاهزة؟ طيب
2: جاهزة.
0: هتكسبي ولا هتكسفينا؟
2: هكتهد.
0: يلا بينا. اخبارك ايه نهى؟
2: الحمد لله.
0: اول مرة تسمعينا؟
2: مش اول مرة،
1: اخر مرة.
2: بسمعكوا كتير.
0: سمعتيني امبارح؟
2: مش سمع السؤال.
0: سمعتيني امبارح؟
2: سمعتوك.
0: اتفرجتي على الماتش؟
2: ما اتفرجتش.
0: ليه؟ متحبيش الكورة؟
2: بحبها.
0: طب النتيجة كانت كام؟ كام؟
2: 3-1.
0: مين اللي كسب؟
2: مصر.
0: يبقى انت بتحب الكورة؟ ها
2: بحبها.
0: طب قوليلي انت بتشتغل يا نوى؟
2: بشتغل.
0: بتشتغل ايه؟
2: سواقة.
0: نوها دي نوها دي نوها الشطرة دي نوها الشطرة.
1: انت تخدعيني. يظهر وباين.
0: لا دي نوها الشطرة. وانت متنكرة النهاردة يا نوها؟
2: انا بس مش مودي مش كويس.
0: ليه؟ ايه اللي مزعلك؟
2: الزمن.
0: اخس. لا ما تقوليش كده، كله هيبقى حلو والدنيا هتبقى لذيذة وعال العال
2: ان شاء الله.
0: مش انتي مبسوطة وولادك جنبك؟
2: الحمد لله.
0: وبتحب شغلك؟
2: جدا.
0: وبتحب السواقة؟
2: بحبها.
0: ومش عايزة تغلطي؟
2: بحاول.
0: برافو يا نهى. دي بقى بص اشطر واحدة، اشطر واحدة مدرسة عاشور.
2: انت شاطرة قوي، انت شاطرة قوي قوي قوي.
1: لا انت خلاص
0: نورتينا يا نهى
1: دايما.
0: لا شكرا.
2: انا مبسوطة ان انا سمعتكم بجد.
0: وروقي كده ما تزعليش، مفيش حاجة تزعلك ابدا
2: ان شاء الله.
0: حبيبة قلب نورتينا يا نهى. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. ابعتولنا لو عايزين تشاركونا وتلعبوا معانا الاس ام اس 199 الواتساب 010 490 90 94.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: يكون خطا مش حاجه معلش دي خطا
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويعزون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

عن بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة.

رعاية آي فلتر، آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفريح،

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد في علشان الزحمة تعدي. عاملين ايه؟ يا رب يكون كله فل وعال عال، يا رب كمان كده يومكم لذيذ ورايق وبيضحك. عايز افكركم بارقام التليفونات بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الواتساب 010-490-90-4، الاسمس 1-99 لكل اللي عايز يشارك معانا ويلعب معانا سواء او لا، او تلعب معانا اوتوبيس كومبليت. كمان ما تنسوش مسابقتنا النهاردة لسؤالها سهل وبسيط جدا. ايه السؤال يا نشأت؟
1: السؤال النهارده، بص يا سيدي، ايه نوع الشاي اللي انت بتجيبه كده على طول وتروح حاطط الميه؟
0: لا، حاطط السكر والشاي الاول في كوبايه،
1: وتجيب الميه المغليه وتروح ايه حاططهم عليه كده على طول. الشاي ده ليه اسم، يعني الشاي ده ليه اسم. بتجيب الشاي ده اسمه ايه؟ بتجيب ميه، كميه من السكر والشاي، وبتحط عليهم ميه مغليه. النوع ده، الشكل ده اسمه شاي ايه؟ في حد اخره رقمه 43 بيقول حل الفزوره، شاي تفريحي يعني كوبايه شاي مظبوطه ومتكلفه. اهلا وسهلا، فين الحل بقى؟ يعني فين الحل؟ الشيماء يوسف يا سيمو منورانا وبتسمعنا دلوقتي وقالت الاجابه.
0: مساء الفل يا سيمو، برافو. داليا كمان بعت الاجابه مظبوطه، في كمان احمد كان قال الاجابه مظبوطه، في جنة قالت الاجابه غلط. فاحنا نركز شويه عشان نكسب مع شاي تفريح.
1: شباب اكتبوا اساميكم مع الاجابات، يعني مساء الفل لحل المسابقه شاي صح، بس اسمك ايه بقى؟ رقم برضو اخره 74.
0: نسمع احمد سعد خبر عاجل ونرجع على طول،
1: يلا بينا.
2: اشير الى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

برعاية آي فلتر، آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح

حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: وعندك واحد شاي تفريح

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين استنونا.
2: بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بنبقى دايما مبسوطين وإحنا معاكم ونسيبكم على كل خير.
1: باي باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: ادخلي يا أختي، تعالي تعالي لما أعرفك على الست صفصف، الست قشطة.
2: اهلا اهلا اهلا وسهلا بضيوفك يا معقولة، مش تعرفينا؟
3: هعرفك يا ست الكل، تيج فضلة خارك، اختي الصغيرة الصغنونة.
2: يا روحي اهلا.
3: اخر عنجودنا.
2: اه
3: سلمي يا بنت على الست صفصف.
4: ازيك يا ست صفصف، عاملة ايه يا ست صفصف؟ انت كويسة يا ست صفصف؟ ان شاء الله بخير يا ست صفصف يا جيشت. انت
5: يا فرصة ترد. طيب ما عمالة شغالة يا سامسم يا سامسم. ايه استوانة مشروخة، والرغي ده بيجري في عروق العيلة دي، ده احنا حتى لسه ما نعرفش اسمك يا بنتي.
4: مفهومي مفهومي.
2: لا لا لا طبعا مش مفهومة، هنفهمها ازاي؟ وبعدين هنفهم ايه؟
3: اسم الله على مجامك يا ست جيشتة.
2: ايه
3: ايه اسمها مفهومي.
2: اه
3: دي اسمها مفهومي.
5: كده تبقى اسمها مفهومة. انت معقولة وهي مفهومة وامك مهضومة صح؟
4: انا جاية عشان اعزمك على الفرح يا ست صفصف يا جيش تانتي. لازم تيجي يا ست صفصف، لازم تشرفينا يا ست صفصف.
2: يا حبيبتي حجيلك واشرفك، بس بطلي راخي. مبروك يا مفهومة، لازم طبعا اجي فرحك.
4: فرحي ده ايه؟ ده فرح بنتي، اسم الله على مجام.
2: ايه
5: بنتك؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: ايوه بنتها حكم مفهومة دي اتجوزت وهي بنت 13، وبنتها عندها 15 سنة.
2: يا ساتر، ده كلام يا عالم، ده كلام. نبقى في سنة 2026 ولسه في اهالي عاوزين يجوزوا بنت عمرها 15 سنة.
6: عندك حق يا ست صفصف، ده كده البت تبقى عنست.
5: عنست؟
2: عنست؟
5: عنست ايه يا بني ادم انت؟ دي بنت صغيرة، ده البت تلاقيها دلوقتي بتلعب في المراجيح وهي بتروح المدرسة.
2: دي جريمة، جريمة يا حاتم، ولازم نمنعها.
5: صح. اقول لك على فكرة،
2: ايه؟
5: نخطف المأذون.
6: مأذونة ايه اللي هتخطفوه؟ تمنعوها ازاي؟ الفرح اتنصب وفيه مطربين كمان هيجوا الفرح.
5: يا صفصف.
2: نعم.
5: لسه مصممة تعملي اللي في دماغك؟
2: طبعا طبعا. تلاقي البنت دي اللي هيجوزوها بتلعب دلوقتي في الشارع او بتحل واجب المدرسة.
5: يا صفصف احنا مالنا؟ في جهات حكومية هي اللي المفروض نبلغها وهي تتحرك.
2: ومين قالك اني ما بلغتش؟
5: ايه ده والله؟
2: بس انا كمان لازم اتحرك.
4: المطربين اتأخروا جاوي جاوي جاوي يا جعفر، انا خايفة فرح البنت يبوظ.
6: يا بنت يا مفهومة ما تخافيش، المطربة زمانتها جاية ومعاها النبشت بتاعها، هتبقى ليلة ولا الف ليلة.
3: ايه هو انت عمرك مشيت في حاجة واتعملت يا بعيد؟ منك لله يا بعيد. انت نفسك ومنى عينك ان احنا ما نفرحش لاني ولا حد من عيلتي.
6: طب هتفرحوا بالعند فيكم، اهي جت اهي المطربه جت ومعاها النبشت بتاعها.
4: ايه هم مخبيين وشهم ليه؟ هم حراميه؟
6: دي المطربه تونيتا، زي تونيت بس على سيت. اتفضل يا استاذ، احيي الفرح انت والاستاذه.
5: الليله وكل ليله، اليوم وكل يوم، نقدم لكم المطربة المعروفة، مطربة الشرق الأوسط، مطربة الشرق الأقصى، مطربة أوروبا وأوروغواي. مش بس كده، دي مطربة دولي أبطال أفريقيا ودوري نايل ودوري الدرجة الثانية، المطربة توليتا.
2: وأنا مالي إلا
5: مالي غير
2: اللون الأخضر، مالي غير
5: اللون الأخضر، أدم الخير
2: اللون الأخضر، أدم الخير. أنا مالي إلا منك لله يا حاتم، صوتك وحش، صوتك وحش، هتبوظ الفرح.
7: ما هو ده المطلوب، لازم نبوظ الفرح. لا.
2: ألف ألف مبروك للعروسين. دلوقتي بقى نسمع أحلى سقفة من أهل العريس، ونسمع أحلى سقفة وزغروطة من أهل العروسة.
5: بصراحة تسقيف أهل العريس أكتر، واضح إن أهل العريس عزوة عن أهل العروسة،
2: وإن أهل العروسة واضح إنهم غلابة وفقر عن أهل العريس.
6: حلو حلو جو الشغل ده استصفصف وحاتم بيه، وجعوهم في بعض أكتر، وجعوهم.
2: أجمل تحية للرجالة الجامدين أهل العريس، لكن أهل العروسة غلابة.
5: فإنهم ما كلوش لسه يا ست توليتا.
3: هما بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟
2: إلحق يا حاتم، أهل العروسة مسكوا في أهل العريس والجوازة عطبوش.
5: اجري يا صفصة،
2: يلا
5: اجري،
2: يلا بينا.
5: الكراسي بتطير زي المسيرات، بينا نهرب،
2: يلا بينا.
6: تسلم يدك يا استصفصف، البوليس والمجلس القومي للمرأة جم البلد ووقفوا الجوازة.
2: قصدك الجريمة النكراء، بس تعرفوا والله أنا صوتي حلو، بس هو اللي كان صوته وحش وبيشوشر علي.
7: أيوة صح، بس حلو قوي الأغنية بتاعت أدم الخير اللي انت غنيتيها دي في الفرح. بقولك يا صفصف،
2: نعم.
7: هي الأغنية دي بتاعت صفاء بالسعود.
2: يا أخويا إيه يعني، انت بتدور على مين؟ أنا صوتي أحلى بكتير طبعا، صوتي أحلى من صوت صفاء بالسعود دي.
7: أيوة طب افرضي إن صفاء بالسعود سمعتك دلوقتي مش هتزعل؟
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكد الرئيس ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وصولا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وحماية الوطن ضد كافة التهديدات وصون مكتسباته، تواصل قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة تأمين الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وأسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن عدة نجاحات، منها ضبط 33 واقعة في مجال الأسلحة والذخائر و79 واقعة في مجال المواد المخدرة و168 واقعة في مجال البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وفي مجال التنقيب العشوائي عن خام الذهب تم ضبط 58 واقعة، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط وإحباط 115 واقعة واقعة تسلل وهجرة غير شرعية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل تيري بيلكسبورغ الرئيسة التنفيذية لشركة سكاتيك النرويجية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة. وأعرب عبد العاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية بما يدعم جهود التحول في مجال الطاقة بالقارة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني جورجوس جيرتراپيترز بحثا هاتفيا سبل دعم العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في ليبيا وشرق المتوسط. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت تابع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة لمشروع محطة الضبعة النووية، وأكد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء. ورياضيا، منتخبا البرتغال وأوزباكستان يلتقيان في 8 مساء، بينما يلعب منتخبا إنجلترا وغانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

ثورة 30 انقذت مصر، وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما موجود معاكم حسام عصام من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، لكن ان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين الحلقه الشهيره بحصه الالعاب. النهارده بيكون عندنا ثلاث فقرات، حلقه زحمه جدا كالعادة، وربنا ما يقطع علينا عادة أبدا، ويا رب يجعل دايما كل حلقاتنا زحمة كده بفقراتها ومستمعينها وبأغانيها، وانتوا طبعا أهم من أي حاجة. عندنا النهاردة عقبال أمانتكم، وانتوا بتحبوا طبعا الفقرة دي جدا جدا جدا، اللي هي الميني تورنيدو. عندنا ان شاء الله النهاردة نعمل كذا ميني تورنيدو ان شاء الله يكونوا حلوين بناء على اختياراتكم. طيب يعني ايه ميني تورنيدو؟ يعني هتختار مطرب او مطربة، اكتر حد هيجي عليه فوت، يعني اسمه هيتكرر كتير ان هو مطلوب فلان او فلانة. نبدأ نجيب له ميني تورنيدو، اللي هو بنجيب خمس ست أغاني نعملهم ميكس للمطرب ده، نسمعهم بدون أي فواصل. إلى جانب طبعا عندنا مسابقة ظريفة لطيفة اسمها خلي ودنك معايا، سمعكم موسيقى تصويرية لأعمال فنية، تقول لي العمل الفني اسمه ايه، فيلم، مسلسل، مسرحية. وطبعا برضو عندنا وكمان بنسمع كده، نحاول نسمع أغنية اتنين انجليش من الأغاني اللي هي فيها إلى حد ما نوستالجيا شوية. طيب مبدئيا لسه من قبل ما يعني ما ابدا افتح رسائل بشكل اللي هو يعني رساله، الميني تورنيدوز اللي انتوا طالبينها النهارده حلوه يعني، وده كان ده العادي بتاعكم، دايما ذوقكم حلو في الاغاني الحقيقه، بس النهارده يعني في توقعي لو لعبنا شويه من اللي انتوا باعتينه ده هنعمل حاجه عظيمه قوي ان شاء الله ان شاء الله. يلا اروح اسلم على كل الناس اللي موجودين، نوروا صفحه الراديو 90 90، نوروا كمان الواتساب قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. عبير شميس بتقول مساء الخير والهنا والسرور والسعاده والخيرات واحلى حصه العاب وكلها اغاني وميكسات منوره الدنيا كلها. وبتقول مين تورنيدو الاصاله وفضل شاكر وابو وديع، ماشي علينا الاثنين. كمان اخويا حبيبي حس وحشني والله. ده مين؟ انا بدور على الاسم اهو والله. نكتب بقى اسمينا طبعا ونملى الجلل بقى والحاجات الحلوه اللي انتوا عارفينها. هو مينا، مينا منور الدنيا كلها، مينا حبيب قلبي مساء الكل. يسرية عمران منور الدنيا ومرسي على دعواتك الحلوه طبعا، وبتقول انا بقى عايزه ميني تورنيدو اغاني منسيه. بص بقى قالت لك زي اغنيه شريف مكاوي ازاي حبتني، إلين خلف، وعايزه اسمع روميو كاريكا. طيب ما احنا عملنا ده الاسبوع اللي فات اعتقد، جبنا شويه اغاني كده فيها نوستالجيا جامد. طب ماشي اغاني منسيه، ماشي نشوف ممكن نعمل كده في الساعه الثانيه. وبتقول في اغنيه لاحمد فهمي اسمها مش من حقك، لا ده حاتم فهمي، حاتم فهمي. وفي اغنيه اطمن كده اللي كل مطرب عامل اغنيه فيهم فاهم دماغي واوائل الالفينات يحس، او عامر منيب. لا حاضر نعمل كل اللي انتوا عايزينه لنا الاثنين. جهاد خالد مساء الخير منور الدنيا، مساء الخير عليكي. بتقول نعمل تورنيدو حماده هلال لو امكن، ولو امكن برضو عايزه اغنيه زمن المجامله لعمرو دياب. دي جهاد خالد، حاضر علينا الاثنين كله ان شاء الله باذن الله هيكون موجود. تحياتي وحلقه موفقه باذن الله. ده عادل محمد منور الدنيا كلها عدول. لا في كمان عندي الاستاذه مايا منور الدنيا، مساء الفل على حضرتك وحلقه موفقه ان شاء الله. الميني تورنيدو على ذوقك مش هتعبك خالص. لا لا انا مش متعود على كده، انا متعود على انا زعلان. مايا دي بعتت امبارح قالت سواء قريت او ما قريتش انا كده كده هبعت. هي يعني مضحيه طول الوقت ومعطاء، والله معطاء كل يوم بتثبت لي ان هي معطاء اكتر من اليوم اللي قبله. ربنا يكرمك يا مايا بحال. المهم بتقول مش هتعبك خالص، عمرو دياب او عمرو منيب او شيرين، وعد وعد عشان العطاء اللي انت فيه ده انا هجيب لك حاجه من الحاجات دي. طيب عندي كمان احمد خالد منور الدنيا كلها بيقول لي ممكن نعمل ميني تورنيدو لشيرين ويكون في اغنيه بحريه. حاضر نجيب اغنيه بحريه. بمناسبه اغنيه بحريه عايز اقول لكم على حاجه. لما اول ما طلعت الاغنيه دي انتوا عارفين طبعا حصل جدل عليها غير طبيعي، وحروب على السوشيال ميديا وهدم افكار وهدم طموحات واحلام ونفسيات وحاجه غير طبيعيه، وايه اللي شيرين عامله وايه اللي عزيز الشافعي عامله، والنقد كله كان لعزيز الشافعي وقصه كده. المهم يومين ثلاثه اربعه خمسه وبدات ايه الاغنيه تطلب، تبدا تبقى مطلوبه جدا جدا جدا. عايز اقول لكم من اول ما نزلت الاغنيه دي انا مشكلتي معاها في حاجه واحده، انا الاغنيه من الاول خالص كنت شايف ان هي مختلفه، مود، سكه، بترسم. انا بحب الاغاني اللي بتعمل لك يعني صوره كده، تقعد ترسم صوره كده وانت بتسمعها، فهي كانت عامله ده الحقيقه. انا كانت مشكلتي في الاغنيه دي حاجه واحده بس، اغنيه البحريه دي، انها بتقول لحماقي يا ولا. يعني قاعد اقول يا جماعه ده حماقي برضو، ما يصحش برضو نقول له يا ولا يا يعني شعنار يا ولا وماشي وعدناه، مفيش مشكله شعنار يا ولا، وقعدنا وقرينا الترجمه ومعامل انيس عبيد وبتاع وفهمنا ايه شعنار على يا ولا دي وفهمنا، بس ليه يا ولا؟ يعني ما كنت تقول له يا حبيبي ولا يا روحي ولا يا قلبي ولا يا عيني ولا يا حواجبي ولا اي حاجه، ليه يا ولا؟ انا مشكلتي في الاغنيه دي كده بس، ليه بتقول لي حماقي يا ولا؟ انا بحب حماقي، حبش حد يقول لي يا ولا، بس هي دي مشكلتي الوحيده بس. يلا انا مالي دلوقتي، مساء الفل والسعاده والطاقه الايجابيه على صاحب السعاده، ومرسي على الكلام الحلو ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير من ماما مخصوص طبعا، واللي منوراني النهارده ربنا يخليها ليا، ودعوات كتير سلمي لي عليها كتير جدا، انا مبسوط ان انتوا سامعيني مع بعض، وبتقول ممكن نسمع دمياط عصام، وبتقول ممكن نسمع ميني تورنيدو مدحت صالح، ده كلام محترم جدا. والله يا حواجبي فعلا. ولارا بقى كمان حبيبتي بعتالي رسالة حلوة نسمعها مع بعض.
1: اك يا حبيبي اعمل ايه؟ كويس؟ خليك من نفسك.
0: حاضر.
1: ماشي؟
0: حاضر. ايه كمان؟
1: انا بحبك كتير جدا جدا، وانت بقى احنا مستنيينك. ماشي؟
0: انت بتحبيني، انا بموت فيك، انا معدي المرحله دي، انا اكتر منك بكتير، انا بحبك اكتر منك بكتير جدا جدا جدا. كمان عندي ساسا شميس منوره الدنيا كلها صفيه، وبتقول مساء الورد والياسمين يا نجم، وبشكرك على موت حلقه امبارح، منتظرين حلقه جميله النهارده، وهو البوست اتاخر ليه؟ ما لا بتالي نزل خلاص في ميعاده، وعايزين نسمع ميني تورنيدو جورج والصوف قديم. ماشي، كل اللي انتوا عايزينه. حاضر حاضر. احنا انتوا عارفين بس اول اغنيه دي هي الوحيده اللي تبقى يعني فرضانيه كده، هنسمع حماقي حلي حلي، ونرجع بعدها على طول نبدا على طول مع اول ميني تورنيدو من النجوم اللي انتوا طلبتوهم. طبعا لسه في رسائل هرجع اقراها، بس ايه، نسمع اول اغنيه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. نبدا حلقتنا والساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه تغير.
2: هات ايفيل.
1: المشكله في الميه.
2: هات ايفيل.
3: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر، تعب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزه قهوه.
2: هاتي اي فلتر.
5: بقى صافيه وسقعه.
2: اي فلتر كوب.
4: شمعتين بدل السبعه.
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فني هيجيلك.
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر.
1: حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن، ده اي فلتر.
7: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17 769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
8: من

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: في قد المقام مع بسنت بكر يوم الأربعاء من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، لان اول اغنيه بس هنبدا حالا دلوقتي اول ميني تورنيدو النهارده. كمان لسه عندنا خلي ودنك معايا، ولسه طبعا عندنا مكمن. طيب نروح بقى نشوف بس اخبار الرسائل، ايه اللي متاخره واللي مش متاخره. طيب نقول فيه بدون ترتيب كده، وفاء منوره الدنيا كلها وربنا ما يحرمنيش من الدعوات الحلوه، وحشتنا من امبارح الفلاشه كانت قمر، اختياراتك للاغاني كانت تحفه، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول بس والنبي عشان خاطري بلاش توجع قلوبنا وتقول كلمه هطلع معاش دي تاني. ربنا ما يحرمناش منك ولا ما هي سنه الحياه، دي سنه، اكيد هيجي يوم يعني هيبقى كده، بس يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يدينا الصحه كده ويفضل الواحد عنده لياقه كده طول الوقت. وبتقول منتظرين النهارده احلى واجمل تورنيدو، اسهل مسابقات ان شاء الله، واحلى بدايه مع حمايه. ربنا يخليك يا وفاء، بشكرك جدا جدا. طيب انا مضحيه شغال لي اغنيه الشموسه، في اللي هي دي مايا. انا بسمعها، انا كل مره بسالك السؤال وما بتجاوبيش، ايه يعني اللي هي شمس يا شموسه اللي هي بتاعت عفاف راضي ولا اغنيه ايه؟ وبعدين هو مش معنى ان انت مضحيه ان انا اوصل يعني ان انا اجيب. طب اقول لكم على حاجه حلوه، انا طبعا عارف ان انت هتايدي الموضوع ده، انت كمايا ومروه مكارم برضو، يعني من غير ما تبقى عارف هي بعتت النهارده ولا لا، انا متاكد. تحبوا نعمل مين تورنيدو اطفال؟ انا عيني اغاني اطفال، تحبوا نعمل كده ولا مش صحتكم مش جايبه؟ يعني ما فيش مشكله اللي انتوا عايزينه وانا تمام. غدا منصور منور الدنيا بتقول حلقه حلوه كالعاده، واحنا النهارده عايزين انت اللي تختار لنا الاغاني على ذوقك، مش عارف فيه عشان ذوقك، عارفين ما فيش احلى من كده، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول بالنسبه لشيرين واغنيه بحريه، هي بتقول يا ولا بدلعه ومشي مع الاغنيه، ما هو ماشي بس يعني ما تقولوش يا ولا قدامنا، يعني هم قاعدين في الاستوديو مش تدلعه براحتها، ما فيش مشكله. يقولوا البعض يا ولا يا يعني براحتهم. بس يعني لا حبايبي ما يتقلوش كده، انا ما بحبش كده، يعني انا لو بغني ما حدش يقول لي في الاغنيه ولا لا، انا مثلا مش هعديها لك. اظبط. معلش يا حسام، يعني ايه شعنار يا ولا شعنار يا ولا اللي بمية بحريه دي مشكلتي معاها، الجمله مش فاهمها دي داليا الهادي. طب واضح ان الحلقه النهارده هتنتقل على اغنيه بحريه، هي الاول كانت الناس كلها بتسمعها شعنار شعنار، هي قصدها بقى ايه؟ بس هي متقاله بسرعه عشان التيمه الموسيقيه، هي الشاي على النار يا ولا، الشاي على النار يا ولا. هو ده اللي مقصود، يعني اي حد بيتقال يا ولا دي، لكن لا حمائي لا. المهم احلى مسا عليك كحس ودايما متالق، واحلى مرد للاكتئاب ده مروان حبيبي يا مروان، ربنا يكرمك يا رب. في كمان والله ده اللي زي ما بقول لك كده، والله ده اللي هات. شفتي طلعت الشاي على النار يا ولا، فشاي على النار يا ولا شاي على النار. انا هشغلها لكم كمان شويه ونخلص من الجدال اللي احنا فيه ده. اوكي مع ميني تورنيدو الاطفال، مساء الفل دي زينب منوره الدنيا يا زينب. في كمان عندي الاستاذه غزل حسام الدين، مرسي على الكلام الحلو الاول، وبتقول ماشي مع ميني تورنيدو الاطفال، يلا بينا وابريق الشاي واساف وحميد الشاعري، حاضر عينيا الاثنين. في كمان ازيك يا حسام عامل ايه، اللي بتصعد تنور حياتنا وحشتنا جدا، بتمنى اسمع اغنيه ماجده الرومي اعتزلت الغرام دي اماني سعيد، حاضر يا اماني. ماشي اطفال، الله. طيب ده مين اللي ده؟ ثانيه واحده، ده شهاب منور الدنيا كلها شهاب، حاضر. انا بس انا عمال ادور على مروه مكارم، ايوه تعالي انا مستنيك بقى. طبعا تقول انا طبعا مع ميني تورنيدو اطفال، ومساء الورد عليك واحلى مستمعين، ومرسي على كل دعواتك الحلوه، وعايزه تامر عاشور كمان او كاظم، حاضر. مساء الخير عامل ايه، رب تكون بخير، يا ريت تبقى في ميني تورنيدو للاطفال، لان مريم ومحمد بيحبوك جدا وبيحبوا المسابقات بتاعتك، مع ان هما الاثنين ما بيعرفوش المسابقات يحلوها، بس بيحبوها قوي. مش مهم مش مهم، اصل الحل ده بيروح ويجي، فاهم ازاي؟ لكن المهم ان هما بيحبوا المسابقه، هي دي الفكره. في كمان انا منى من اسكندريه ميامي، اول مره اكلمك، البرنامج جميل جدا، ربنا يخليك يا منى، بشكرك كل ذوق. انا مع ميني تورنيدو الاطفال دي منى يوسف، ومرسي طبعا على كل كلامك الحلو على حلقه امبارح ودعواتك الحلوه. وبتقول ما تنساش تبقى تاخدني معاك في الطياره عشان اعمل حسابي. لا كلكم يا جماعه كلكم، انا هقف في مطار المحاماه الدولي ونحمل ونطلع على طول ان شاء الله. مش يعني ما فيش حد هيستنى. اه لا كلنا، انا عندي طياره راكنه هناك وطار المحاماه. يلا حسام، الاسبوع اللي فات كانت اغاني تسعينات وانا معملي تورنيدو اغاني اطفال، بس عايز اغنيه جنينه الحيوانات. انتوا واضح ان انتوا النهارده عندكم تعطش للطفوله. فطب حاضر، المين تورنيدو اللي جاي؟ مش ده اللي جاي. مساء الخير، حبيت اشارك معاك واقول لك ان الحلقه حلوه قوي، وانا مش بلحق اسمع غير الساعه الاولى عشان ببقى وصلت البيت، لاني بسمعك وانا راجعه من الشغل. ده رقم اخره 93، يعني كنت اتمنى انك تكتبي اسمك، بس هي تقريبا ايمان، منوره الدنيا كلها يا ايمان. من الناس اللي طلبت كتير قوي الاسبوع اللي فات وما لحقناش ان احنا نجيب لهم ميني تورنيدو، فحبيت ان احنا نعمل كده النهارده. راغب علامه بقى، راغب علامه بقى، كام اغنيه ورا بعض كده نتبسط بيهم. يعني حتى انا نسيت العب المسابقه والله، عشان عايز العب راغب. فهنلعب راغب وبعدين نرجع بقى، عندنا مسابقه وبراحتنا ولسه قدامنا ساعه ونص. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. النهارده ميني تورنيدو، النهارده خلي ودنك معايا، النهارده اكمل كل ده في الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
3: ايه يا ابني كل ده، انت ورثت ولا ايه؟
2: لا دي دومتي.
3: دومتي ازاي يعني؟
2: عادي سهله كده.

0: ام دي مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك

0: من الحد للاربع ومن الساعه 5 لغايه الساعه 7 هو معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد مكملين الميني تورنيدوز. لعبنا اول ميني تورنيدو اللي راغب علامة، ولسه بقى اللي جاي جهزوا عشان عندنا طلعه. اه والله عندنا طلعه اغاني اطفال حالا دلوقتي، يعني عايز اقول لكم هنعمل تورنيدو فيه بتاع 10 اغاني هتتبسطوا قوي. وهنبدا المسابقه بقى، بس برضه هكمل قرايه الرسائل عشان متاخر جامد. بونجور ميسيغ حسام بتقول يا رب تكون بخير وتكون حلقه جميله. امبارح احنا اتكلمنا عن المنتخب ورجالته، النهارده المفروض بقى نتكلم عن الحكام المصريين، بجد حاجه روعه. لا ده مفروغ منه، ده على راي الجمله الشهيره يقول لك ده كده كده. يعني طبعا الحكام بتوعنا طبعا عاملين شغل فعلا عظيم جدا، وطبعا كويس برضو ان انت قلتي الموضوع ده عشان نتكلم عنهم وعن انجازاتهم وعن ان هم بجد مشرفين مصر. وبتقول ممكن تورنيدو لحسام حبيب دي ضحى. حاضر يا ضحى، اختيار مختلف برضو حسام حبيب. ماشي، في مساء الخير عليك على فكره شيرين في اغنيه بحريه مش بتقول اشمعنار، بتقول الشاي على النار يا ولا. لا انت فتحتي امتى؟ ما دي شيماء من اسكندريه، انت فتحتي وانا بقول الجمله ولا انا بفسرها؟ ما هو اكيد هو في حاجه اسمها اشمعنار، في حاجه في الدنيا في اللي بتتكلم فارسي؟ بتتكلم فارسي احنا عارفين. قلت وقلت انها الشاي على النار، انت بقى تلاقي قمتي عشان كان الشاي على النار وما سمعتيش انا قلت ايه. شيماء من اسكندريه مساء الخير، اهلا بيك. تقول لو هجيب تورنيدو اطفال هات اغنيه بولا بولا. اه ما انا مش هخلص، انا عارف انا عارف، نفتح السكه دي وماشي. حاضر هجيب لك كل اللي انت عايزاه. حاضر عيب. ما شغلتش الفويس بتاعي انا زعلان وانا من ميامي. الاستاذ شهاب. حاضر يا شهاب هشغله حالا، اسمعه بس في الفاصل وبعدين هشغله. حاضر والله. كمان ماشي يا داليا. حاضر هشوف الفاصل. في احمد الجندي بيقول ازيك يا حسام يا رب تكون بخير، انا نفسي اسمع اغنيه على البحر لمصطفى قمر، كلمات الكبير الرهيب ايمن بهجت قمر والحان حسن دنيا. البحر دي كانت خطيره خطيره خطيره والله حقيقي. يا مساء السعاده بقيت لا والله ابدا والله ابدا. مين اللي بعت رقم اخره ده ماضي تقريبا هو اللي بعت؟ لا والله خالص. انتوا حبايب، يا نهار ابيض ما كنتش اتفك معاكم انتوا الكلمتين، اتفك مع مين؟ مساء السعاده عليك يا حسني يا رب تكون بخير، حلو التورنيدو بتاع راغب، ويا سلام بقى لو كنت شغلت معاهم اغنيه توام روحي. ده يوسف مجدي. والله عايز اقول لك كان لسه في توام روحي وكان لسه في سهروني الليل وطب ليه وكده، بس قلت يعني عشان الاغاني اللي لعبناها برده كانت طويله شويه عشان يبقى في وقت نلعب بقيه الاغاني. في كمان عندي الاستاذه هاجر سعيد بتقول مساء الفل يا حسام عامل ايه يا رب تكون بخير، انا بخير طول ما انتوا بخير، ربنا يخليك يا رب. الله على راغب جه في وقته. دي منى يوسف، ربنا يخليك يا منى. فيروز كمان بتقول سلام عليكم عامل ايه يا صاحب السعاده، معلش جيت متاخره نسيت ميعاد الحلقه غفلت. عملتوا ايه امبارح و عملتوا ايه؟ عملنا ايه في ايه؟ مش فاهم عملنا ايه في ايه. وامبارح كان قصدك على فلان؟ ايوه كان قصدي على فلان. عملت ايه في ايه بقى مش واضحه لله. في كمان عندنا منتظرين المسابقه. حاضر ام روجي كل مساء الخير والسعاده سمسم، وتسميها ساعتين جامدين المحترمين منورين وبالتوفيق في يوم حصه الالعاب. طيب معلش هتستحملوني يعني ثواني اقول بس شويه رسائل كده عشان ايه هنطلع بقى عندنا طلعه طويله. ازيك يا استاذ حسام يا رب تكون بخير، انا متابعك في صمت من زمان من ايام اول اذاعه اشتغلت فيها واول مره اشارك، البرنامج جميل جدا بحبه وبيسليني وانا في الشغل، وشكرا على الاغاني والفقرات الجميله، ويا ريت تجيب حاجه لحمزه نمر عشان بحب اسمعه جدا. ده او دي نهى نور منوره الدنيا كلها يا نهى، وبشكرك جدا جدا واخيرا بعد كل السنين دي خرجتي عن صمتك، والله منوراني. طيب في عندي كمان ما تنساش تعمل حسابي في الطياره دي مية عصام. لا ما تقلقوش وكلكم فيرست كلاس وبتاع وجبتين وقصه وننزل كيك وعصير حكايه. المهم مامة مي بقى بعتلي رساله نسمعها مع بعض.
1: السلام عليكم، ازيك يا حسام عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ وحشتيني جدا جدا، ده احنا كنا قلقانين عليك اليومين انت ما جيتش فيه، قلبنا الدنيا عليك والله العظيم ورب الكعبه، قلبنا الدنيا عليك كله هنا اتقلب، ما جاش يوم ونخش وندور بس على التليفون ما فيش. يا حبيب قلبي يا رب حسك دايما موجود ويديك الصحه والعافيه ويعلي مرادك يا روح قلبي ويخلي لك اسرتك كلها يا حبيب قلبي وبالاخص ماما ربنا يخليك.

0: يا رب وديكوا الصحة والعافية، منور الدنيا يا روحي.
1: حبيبة قلبي يا طنتي، والله العظيم بحبك حب فوق الفظيع، حاجة كده يعني غير طبيعي غير طبيعي. في يارا بنت هدى يوسف بعتلي بتقولي بحبك جدا، بسمعك مع ماما وخالاتي، ومسك اختي بعتلك رسالة وبتموت فيك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الكلام الحلو.
2: سيدك يا عصام عامل ايه؟ الحلقة اليوم القمة حلوة قوي قوي، بحبك.
1: انا عايز اعرف اسمع بعد الحلقة قالت ايه.
2: سيدك يا عصام عامل ايه؟ الحلقة اليوم القمة حلوة قوي قوي، بحبك.
1: انا بحبك قوي قوي قوي قوي. لمين دي يارا؟ حبيبتي يا يارا منوره الدنيا كلها. وعندنا طبعا حبايبي لارا حبيبه قلبي، وعندنا يا بصوا بقى عشان بقى الحباب ومسك بقى كمان بحبكم جدا جدا جدا. يلا عشان بقى كل الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه ده، هنسمع بقى دلوقتي ميكس كله اغاني اطفال وهنرجع بعدها على طول. طب وبعدين هو انت مش في عندك مسابقه؟ يعني معلش ثانيه واحده بس عشان بتكلم مع نفسي دلوقتي في الموضوع، وانت مش عندك مسابقه ولا المسابقه دي مثلا يعني المفروض انها تيجي لوحدها؟ كل شويه تروح داخل بالميكس وتنسى مش في مسابقه يا ابني في الفقرات؟ حول ولا قوه الا بالله. مش عارف انا هتكلم معاك كام مره في الموضوع ده، كام مره اتكلمت في القصه دي ولا في حاجه ولا بتتعظ حتى. يلا نسمع المسابقه بقى عشان اسيبكم تفكروا فيها لغايه اما نخلص اغاني الاطفال. سهله قوي سهله قوي. دي مزيكا بتاعت عمل فني، يا فيلم يا مسلسل يا مسرحية، تفكروا تبعتلي أنا قاعد مستنيك. بعتلي على صفحة الراديو 9090، بعتلي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904.
3: ماما زمانها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: طيب انا راجع بس اقول لكم ان احنا لسه مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه طبعا عندنا حاجات كتير قوي هنعملها في الساعه الثانيه. في رسائل كتير قوي لسه ما لحقتش اقراها. عايز بس اقول رحيم انا كمان بحبك جدا جدا جدا, احلى رحيم في الدنيا كلها, وميرسي لرقم اخره 470, بشكرك جدا على رسالتك الحلوه دي, ربنا يخليك رحيم يا رب. حسام حبيب نسمع له أغنية بعد كده النشرة, بعد النشرة في أغنية من أغاني ووكمان, وبعد كده نرجع نكمل ميني تورنيدو. وخلي ودنك معايا, رجعين مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكد الرئيس ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وصولا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وحماية الوطن ضد كافة التهديدات وصون مكتسباته، تواصل قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة تأمين الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وأسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن عدة نجاحات، منها ضبط 33 واقعة في مجال الأسلحة والذخائر، و79 واقعة في مجال المواد المخدرة، و168 واقعة في مجال البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي مجال التنقيب العشوائي عن خام الذهب تم ضبط 58 واقعة، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط وإحباط 115 واقعة تسلل وهجرة غير شرعية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بحثا هاتفيا التطورات في المنطقة على خلفية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد عبد العاطي أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية وأهمية معالجة الشواغل الأمنية لدول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي وضمان عدم تكرار الاعتداءات التي وقعت عليها وفق محددات واضحة تضمن إعادة بناء الثقة. كما شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمود عصمت تابع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة لمشروع محطة الضبع النووية، وأكد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء. ورياضيا، منتخبا البرتغال وأوزبكستان يلتقيان في 8 مساء، بينما يلعب منتخبا إنجلترا وغانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090. 30 يونيو، إرادة شعب.
2: لم تكن ثورة 30 من يونيو مجرد نقطة انطلاق سياسية، بل كانت شرارة البداية لمسيرة تنموية شاملة لم تعرف التوقف أو التباطؤ. فعلى مدار السنوات الماضية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الدولة المصرية في تحويل التحديات العظيمة إلى فرص حقيقية للبناء، فامتدت يد التعمير لتشمل كافة ربوع الوطن، من شبكات الطرق العملاقة التي ربطت أوصال البلاد إلى المشروعات القومية في الزراعة والصناعة التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الاهتمام غير المسبوق بالصحة والتعليم والمناطق الحضرية التي كانت تعاني الإهمال لعقود. إنما يتحقق اليوم على أرض الواقع هو تجسيد لجمهورية جديدة تبنى بسواعد أبنائها وتخطو بثقة نحو استعادة مكانة مصر الطبيعية كمركز ثقل إقليمي ودولي، متجاوزة كل محاولات التشكيك ومستندة إلى إرادة صلبة لم تمنعها الأزمات العالمية عن مواصلة رحلة العبور نحو المستقبل.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: وكمان

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
4: وعندك واحد شاي تفريح
5: صبح صح.

0: بعدها بشيء تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع شرق اسيا واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 19928. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. لسه موجود معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعه 5 لغايه الساعه 7، ولكن الحد غير الاثنين والاثنين غير الثلاث والثلاث غير الاربع في الفقرات كل يوم شكل مختلف تماما في ساعتين جامدين. فاكرين عملنا ايه اول الحلقه؟ راغب علامه، وبعديها ايه؟ ميني تورنيدو اطفال. اللي احنا داخلين عليه دلوقتي ده بقى اجمد من اللي فات، يعني لو انبسطتوا من اللي فات حسب التعليقات اللي انا شايفها يعني لسه اللي جاي اجمد بكتير. اجهزوا، عندنا طلع، والطلع اللي جايه جامده جامده جامده والله. استنوا، مروه مكارم مبسوطه. يا مروه من الناس اللي بتطلب اغنيه، ما بتطلبش اغنيه، اغنيه واحده في الحياه كلها، بتطلب اغنيه ابريق الشاي، بتقعد تطلبها من سنه لسنتين. يعني مثلا احنا اللي لعبناها النهارده خلاص، هتيجي مثلا المره اللي جايه 2029 في الحدود دي خلاص. بس يعني ولاء وانتماء وحاجه غير طبيعيه. مبسوطه طبعا جدا جدا، تقول مهما اشكرك مش كفايه، ويعني شابوه جدا جدا وشكرا ليك، ربنا يخليك يا رب. المهم تكون مبسوطه. طيب عندي كمان مي عصام بتقول لي لا فكري مره تانية، ده احنا كده بعيد خالص، اجابه بعيده خالص. طبعا لسه هنروح للاجابات. الحمد لله ربنا ستر. المهم في كمان عندي وفاء بتقول احلى راغب، تسلم ايدك. وفي كمان اغنيه سيمون ماشيه وساعتي مش مظبوطه، دي متاخده من اغنيه بالانجلش، لو موجوده ممكن نجيبها، او حاجه لخوليو اجلاسيس. حاضر، احاول اجيب اغنيه انجلش تانية النهارده. ام روجي بعت الاجابه مظبوط وبتقول اخيرا الميني تورنيدو بتاع الاطفال تحفه، والله على الجمال، ربنا يخليك يا رب. في كمان ماما عايزه اغنيه حلف القمر، دي شروق هي اللي بعت. تصدق يا شروق انا بحب الاغنيه دي قوي والله، حلف القمر. طيب حلف القمر عندي برضو. ابتسام محمود برضو بتقول برضو حلف القمر، منوره الدنيا كلها ابتسام، انا عارف ان انت بتحب الاغنيه دي. في انا عايز اسمع ايهاب توفيق، ومساء الفل انا منى خلف، انا بكتب لك وانا مبسوطه جدا باغاني الاطفال، ربنا يسعدك ويحبب فيك خلقه اكتر واكتر، انا بسمعك من سنين، ولما كنت بحب اغير مود بناتي كنت بسمعهم حلقه يوم الجمعه، بجد بتدخل الفرحه علينا اصلا في 90 90، وبشغلها من اول ما بصحى من النوم. ممكن بقى نعمل ميني تورنيدو فريد الاطرش وكمل ايهاب توفيق، او بتقول وكمان ايهاب توفيق، بس نختار الاغاني الجميله المبهجه. ده عايز اقول لك بقى فاتك انت الجمعه اللي فاتت، الجمعه اللي فاتت عملنا ساعه ايهاب توفيق تورنيدو الكبير بقى بغل اب، تعرفين احنا النهارده عندنا الجونيور ميني تورنيدو، يوم الجمعه بقى التورنيدو اللي هو صحته كبيره الحلوه ده، قعدنا ساعه بقى ايهاب توفيق من اول داني لحد ما لهمش في الطيب وتترجى فيا والحاجات دي، فاتتك والله من الجمعه. في حلوه الاغنيه دي، ممكن تشغل لنا اغنيه ماكارينا؟ ده يوسف. حاضر يا جو، حاضر عينيا الاثنين. في كمان مسا حسومي غالي، عامل ايه؟ رب تكون بخير. لو سمحت ممكن ميني تورنيدو بهاء او تامر عاشور والفقش وسلامي راني نبيل ولوجان الساعه، ربنا معاها يا رب ويوفقها. دي ميرا سيد. عندي كمان ناهد يوسف، بشكرك جدا جدا جدا على كلامك الحلو، وبتقول يا ريت الواحد يرجع تاني، هو الواحد كبر قوي مع اننا في مع اني في العشرينات، ربنا يسامحنا على الكذب ده. لا ما انا عارف ان انت في العشرينات طبعا طبعا، ربنا يسامحنا جميعا، وانا برضو في العشرينات. مساء الخير والنور، ازيك عامل ايه؟ الحلقه تحفه، اختياراتك الاغاني كلها حلوه. بشكرك جدا، المجهود اللي بتبذله بيدل على شخص مخلص لشغله، مش عادي. شكرا على انك دايما بتسعى لاسعادنا، وشكرا لتعبك في كل الحلقات. دي مريم دحروج، ربنا يخليك يا مريم، مشكورك جدا. انت غايبه بقالك شويه، انت من اخر مره بعتلي كان يوم 15، عندي غياب بتاع اسبوع اهو، كنت فين؟ وبتقول اغاني الوكمان تحفه، انا مش عارف المسابقه. طب لسه هنقول المسابقه تاني عشان لسه ما حدش راح يركز فيها قوي. وبتقول لو ينفع ميني تورنيدو لإليسا. في كمان اغاني الوكمان حلوه قوي، انا بحب الاغنيه دي. دي منى صفيه كمان بتقول حلوه اغنيه الوكمان، اول مره اسمعها، الاغنيه دي خطيره بحبها جدا، من اغاني التسعينات الشهيره يعني. ممكن يا حبيبي في فقره الوكمان نسمع حاجه لفريق البكره. مين اللي بعت؟ الاستاذ حازم. حبيبي يا استاذ حازم، منور الدنيا. بلا معلش انا متاخر شويه، بس حلقه جميله ورائعه، ربنا يوفقك انت، ربنا يخليك. وميكس الاطفال تحفه، كنت بشغله لاولادي. وبالنسبه للمسابقه، ده فيلم كذا بتاع رامز جلال. لا لا خالص، نفكر تاني. حد بعت لي بيقول لي عظمه، بس كده، بس ما قالش ولا مساء الخير ولا مساء النور ولا طلب حاجه، عظمه بس كده. رقم اخره 06. بشكرك جدا، او بشكرك جدا، معلش هتستحملوني ثانيه،
مساء الورد عليك احلى مذيع وابريق الشاي جميله قوي. ده احمد السكوري حبيبي يا ابو حميد، بتيجي حلقه او 10 لا بس ماشي. ميني تورنيدو الاطفال تحفه، وياريت تكون ثابت في كل حلقه. دي مايه، حاضر نحاول نثبت كل حلقه. يا رجعتنا الايام الواحد كان فاكر ان هو نسيها والله. ده احمد الجندي حبيبي يا ابو حميد، منور الدنيا كلها. العيال كلها مبسوطه وبترقص على الاغاني، شكرا يا حس بجد، ربنا يخليك. دي غزل طبعا. معظم الرسائل دي جت وميني تورنيدو الاطفال شغال، احنا بعدها بقى دخلنا في النشره واغنيه ووكمان، فمعلش في حاجات متاخره. انا عندي اقتراح حلو، ايه رايك تشغل لنا تترات مسلسلات ديريهام؟ على فكره انا نفسي ابعت فويس بس كنت خايفه تسرع الصوت عشان مش عايزه حد يضحك عليا. لا والله انا بس عشان ببقى يعني ساعات بضطر ان انا اسرع الصوت عشان بس الوقت مش اكتر، مش عشان حاجه، بس ابعتي ابعتي مش مش هسرع الصوت. ما نعرفش يعمل حاجه من وراكوا ابدا. يا ساتر يا ساتر يا رب. انا محمد قرارتي، مساء الخير عليك يا حبيبي، منور الدنيا كلها. في كمان نهله، نهله بعتت اول الحلقه، وانا ادور والله على رسالتك يا بنتي، والله العظيم ما الاقيها، بس يعني تاكدي انا شفتها من بعيد كده، بس هدور عليها اهو. نهله هو والله ليه برضو بتعمل مجهود، بتجي لنا كل 3 4 ايام مره. المهم بتقول احلى ساعتين جامدين، وميني تورنيدو توليت وتامر حسني وامير عيد. دي نهله. عبد الله حجازي حبيبي منور الدنيا، عايز بين تورنيدو تامر عاشور واحلى اذاعه الراديو 90 90، واحلى برنامج حبيبي منور الدنيا. دلوقتي اختكم يسريه، يسريه عمران، من مستمعيني القدامى يعني عشره عمر يعني. المهم اقترحت اقتراح في اول الحلقه النهارده دخل دماغي وقعدت افكر فيه، اللي هو ايه؟ قالت لك نجيب اغاني نوادر من بدايات الالفينات، اللي هي اغاني ممكن يكون عدى عليها اكتر من 25 سنه. قعدت ألف في دماغي كده، في المهم لقيت عمال ايه اغنيه في الثانيه في الثالثه في الرابعه، المهم كتير قدامي بتاع حوالي يعني 8 9 اغاني. فقلت يلا توكلنا على الله. ميني تورنيدو لاغاني النوادر بتاعه بدايات الالفينات. هتسمعوا دلوقتي اغاني بقالكم زمن زمن ما سمعتوهاش. في منكم هيعرفوا مين هم المطربين، في مش هيعرفوا مين هم المطربين اصلا. المهم اسمعوا واستمتعوا. المسابقه النهارده رايحه ورا الشمس يعني، انا نسيت مش عارف العبها ولا ايه؟ لا هلعبها، لا هلعبها بقى معلش. يلا مسابقة، مسابقة نركز. ايوه

اسهلها لكم. يلا سهل. انت حبايبي برضه ما يجراش حاجه. دي موسيقى تصويريه بتاعت فيلم، خلاص، مكون من ثلاث كلمات. فيلم ده سبحان الله مين اللي كان هيعمله؟ الفنان الكبير احمد زكي، الفنانه الكبيره ليلى علوي. المهم ان عملوا ناس تانية خالص تماما. فكروا قولوا لي. يلا، ميني تورنيدو اللي هي اغاني نادره من بدايات الالفينات. راجعين مكملين الساعتين الجامدين. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
3: ايه يا ابني كل ده، انت ورست ولا ايه؟
2: لا دي دومتي.
3: دومتي ازاي يعني؟
2: عادي سهله كده.
4: تاخد قطمه.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي فوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندويتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111. رقم التسجيل الضريبي 7256344880.
7: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
8: هات ايفيل.
7: صدق واقف في الزور.
8: هات ايفيل.
7: اكل طعمه اتغير.
8: هات ايفيل.
7: المشكله في الميه.
8: هات ايفيل.
9: مشكله في الهضم، جفاف بالشعشعه، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
8: ما تجيبي ايفيلتر.
10: ضيوف عايزه قهوه.
8: هات ايفيلتر.
11: بقى صافيه وسقعه.
8: ايفيلتر كول.
10: شمعتين بدل السبعه.
8: هيجيبوا ايفيلتر.
12: مفيش فني هيجيلك.
8: هات ايفيلتر.
12: ممكن تركبه بايدك.
8: هات ايفيلتر. حاسس اني مش مطمن.
12: اطمن، ده اي فلتر.
13: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17 769. رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك انقاذ.

دي اليوم اللي سمعت فيه سابني وراح في ساعتين جامدين، طلبتها منك كذا مره وقلت لي صعب. هي بيني وبينك في العادي هي صعب، بس قلت يلا سابني وراح مع ازاي حبتني مع عاشق بحب هيمشي، يعني هيمشي الحال. وبعدين رجعت فرفشتكوا تاني، جبت بقى مجنونه وجبت لون شعرك وخليني بالجو والحاجات الحلوه دي. عايز اسلم جدا جدا حد من مستمعين الاعزاء واختي الغاليه يعني انجي هاني، بتسمعنا من مدينه الضباب من لندن، ومشغل الابلكيشن في العربية وبتسمع راديو 90-90. فأنا مبسوط جدا جدا إنجي إن سمع النهاردة، ومرسي جدا على تعليقاتك الحلوة وكلامك الحلو دايما. عندي كمان إهداء مهم دلوقتي عايزين نقوله، بس إيه أكمل لكم بس قراية الرسائل. في إجابة جايلي صح أهو، مين بقى اللي باعت؟ مين اللي باعت؟ يا لو تكتبوا أساميكو اكتبوا اساميكو هترحموني من الدوخه اللي انا ببقى فيها. رايح جاي رايح جاي جاي رايح. شيماء بتقول رجعتنا لايام الجامعه، برافو عليك والله، مش جديد عليك، دايما بتبهرنا وربنا يوفقك في كل حاجه بتعملها. ربنا يخليك يا شيماء، تسلمي لي. في كمان اوعى تنسى ايلين خلف ومايا نصري ومايا حريري وايوان وزيزي وماريا ويوري مرقدي، لا ده هو كتير، وبرجكت ولا برجت ياجي، لا دول عايزين لهم حلقه، نعمل حلقه بقى يوم كده من اول النهار، هاتوا كل اللي انتوا عايزينه في ايدكم ونعمل ايه ديش بارتي كده كلنا ونقعد ناكل الحاجات الحلوه. وبتقول المفروض كنت احضر معاك التورنيدو ده. ربنا يخليك دي ضحى، ربنا يخليك يا ضحى، منوره الدنيا كلها، مساء الفل. كمان وفاء، ربنا يخليك يا وفاء، تسلمي لي على الكلام الحلو، عجبتها كل الاغاني اللي كانت موجوده في الميني تورنيدو اللي فات. في كمان الاستاذه ميرا سيد بتقول انا جاوبت اهو، صح الاجابه صح مظبوط، وكبل لسه كمان اغنيه لشازب طبعا كنا المفروض نجيبها برده بس الوقت. والله انت جامد يا حسام، رجعتنا 20 سنه لورا واحنا لسه في ثانوي. دي غاده منصور، ربنا يخليك يا غاده، يا رب دايما مبسوطين. ممكن ابعت رساله لماما حبيبتي اقول لها اني بحبها قوي وبحب وجودها وربنا ما يحرمني منها ولا من اخواتي ابدا، وهات لها بقى الاغنيه دي. شروق حاضر، بص يا شروق اوعوا تروحوا في اي حته، عشان انا هعمل ميني تورنيدو بعد اللي جاي ده لجورج وصوف، اديني حرقت لك، واحنا هنعمل شويه اللي جايين خلاص، فهجيب لها الاغنيه وكل اللي انتوا عايزينه هيحصل. داليا بتقول حاضر، ربنا يخليك. في كمان شهاب بيقول ضيف كمان في الوكمان سيلين ديون واغاني الاطفال الجميله، والاغاني عاجبه ماما جدا ونسيتني. لا والله ما نسيت، انا بس الزحمه الدنيا والله العظيم فوق بعضها. صحاب مساء الخير يا حسوم، لحقت اخر ربعيه الحمد لله. ده عاطف، بص يا عاطف انا مش هقول لك انت فاتك ايه النهارده، بس انت فاتك كتير، يعني مش هقول لك حتى ايه، يعني خش كده شوف مثلا الفان بيج بتاعها تعرف انت فاتك ايه النهارده. طيب قبل ما نكمل بقيه الميني تورنيدوز بتاعتنا، افكركم بس بالمسابقه سريعا جدا. موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني، المزيكا اللي سمعناها دي بتاعت عمل فني، فيلم، مسلسل، مسرحيه، كل عليك انك تعرف الاجابه وتبعتها لي. الاجابات يا صح جدا يا غلط جدا، ده كل اللي جاي لغايه دلوقتي، واعتقد مش هنغير السؤال لان خلاص ما فاضلش وقت. عندي بقى اهداء مهم جدا جدا لصديقتي العزيزه واختي الغاليه ندى حمدان، عيد ميلادها النهارده، كل سنه وانت طيبه عقبال مليون سنه، صحه وسعاده ورحب بال، ويا رب كده السنه دي ان شاء الله ال 365 يوم اللي جايين دول كلهم تحقيق احلام وامنيات وفرحه وسعاده.

0: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام مكملين. يعني لسه عندنا ميني تورنيدو كمان، والمسابقه بتاعتنا الوحيده اللي بداناها النهارده عندنا اغاني كتير قوي، رسائل كتير قوي ما لحقناش نجيبها، هي مسابقه واحده. طيب عندي رساله حلوه قوي قوي من شهاب، وشهاب من الناس الحلوه اللي انا بحب ان هم بيسمعونا وبيسمعني هو ومامته كمان، ومبسوط جدا جدا برسالته الحلوه. نسمعها بقى كده مع بعض، يلا بينا.
1: ازيك يا حسين، مساء الفل عليك وعلى كل جروب 90 90. انا شهاب من اسكندريه وبحبك جدا. مبروك لمصر وان شاء الله راجعين بالكاس. انا عاوز اغنيه بحريه بس مش عارف كلمه شاي على النار يد.
0: هي واضحة، شاي على النار يا ولا، يا ولا مش التاني. حبيبي يا شاب، احلى شاب في الدنيا كلها. وحاضر هجيب لك اغنيه بحريه النهارده، ومرسي على رسالتك الحلوه. وانا حاسس ان في مبادئ مذيع كده، في مذيع صغير كده كان بيتكلم. صفيه بتقول منتظرين جورج وسوف واحلى واجمل ساعتين، ودايما جمال عدى الكلام، وتسلم على الميكسات، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. في كمان حد بيزعق لي بيقول يا رب تقرا الرساله النهارده. حاضر. منور الدنيا كلها. حلقه امبارح كانت جميله، انا بعت لك امبارح بس انت ما لحقتش تقراها. مش مهم، المهم ان انت تكون بخير. وبطلب منك اغاني لعامر منيب او راغب علامه، لان النهارده عيد ميلادي. وشكرا ليك يا غالي، دي امل من اسكندريه. منور الدنيا كلها يا مدام امل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مساء الفل. انا جبت النهارده راغب علامه، مش عارف سمعتيه ولا ايه. انا شايف اول رساله حضرتك كنت بعتها لي 5:30، تهيألي لحقتيه، تهيألي كده. وبرضه هحاول، مش عارف هلحق اعمل كل ده امتى، فاضل 12 دقيقه اصلا بس. حاضر، لو ما كانش النهارده هيبقى بكره باذن الله. ميدو كمان حبيبي منور الدنيا بيقول لي اقرا رسالتي عشان عيد ميلاد ماما النهارده. يعني سبحان الله انتوا باعتين ورا بعض. ميدو هو ابن مدام امل. حبيبي يا كابتن ميدو، منور الدنيا كلها، وعايز اغنيه كل سنه وانت طيب بتاعه عسيلي. طيب حاضر، عين الاثنين. والله لو كنت قريتها بدري كنا برضو الاغنيه بتاعه وليد توفيق كانت مشيت معانا الجو ده. حاضر، عين الاثنين. كمان القبطان منور الدنيا كلها، قبطان القبطان ياسر خشبه منور الدنيا. بيقول لي لو عندك اغنيه جديده للمطرب توليت، الحب جاني، ممكن تعملها اهداء مع الاغنيه دي اكون شاكر جدا. عايز يعمل اهداء لبنته هلا مناسبه عيد ميلادها، كان ايام امتحانات الاعداديه عشان كده ما عرفتش اطلب منك اهداء. انا طالب منك بس اهداء حلو عيد ميلادها كمان، ونجاحها في الاعداديه 97%. حاضر. طب اقول لكم على حاجه حلوه، هقول لكم على حاجة حلوة. هي دلوقتي مامة شروق كانت طالبة حلف الأمر، صح كده؟ صح كده. ودلوقتي حضرتك عايز الحب جاني، ماشي؟ الحب جاني. ودلوقتي عندنا عامر، وعندنا محمود العسيلي، ومش يبقى كده احنا مش هينفع نعمل اخر ميني تورنيدو ده، خلاص؟ فمعلش هتسمحوا لي ان احنا هنجيب اغنيه واحده لجورج عشان ارجع برضو ايه، لازم الناس دي كلها تتبسط، فهنعمل كده النهارده، ماشي؟ هنجيب اغنيه من دلوقتي لغايه ال 10 دقائق اللي فاضلين، ومش عارف هيكفوا ازاي بس ربنا يسهل يعني. يلا راجعين ومكملين على طول على الراديو 90 90، انتوا لسه بتسمعوا ساعتين جامدين، ولسه فقراتنا مكمله، ولسه حلقتنا مكمله، وعلى الرغم ان فاضل 10 دقائق، ولكن لسه وعندنا حاجات كتيره جدا واغاني كمان كتيره جدا. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. انا هعتبر ان العشر دقايق الاخرانيين دول يعني ان احنا ايه بنحقق فيهم شويه احلام وطموحات كده وحاجات حلوه نحاول نعملها في اخر الحلقه، وشويه اهداءات برده جميله كده هنعملها. فدلوقتي عندي اهداء مهم جدا جدا من ميدو لمدام امل مامته بمناسبه عيد ميلادها. كل سنه وحضرتك طيبه عقبال مليون سنه، وان شاء الله كل سنه كده نحتفل بيكي هنا على الهوا في الراديو 90 90 والساعتين جامدين. يلا الاغنيه دي عشان خاطر مدام امل، راجعين ومكملين الساعتين.

من الاهداءات برضو اللي عايزين تكون موجوده معانا قبل نهايه الحلقه، عندي اهداء زي ما قلت لكم كده من القبطان ياسر خشبه لبنته هلا، عشان عيد حاجتين، عشان عيد ميلادها، وكمان عشان ما شاء الله جابت 97% في الاعداديه، فعايزين نقول لها الف الف مبروك، والاغنيه دي عشان خاطر احلى هلا في الدنيا.

يعني طبعا احنا قلنا هنعمل شويه اغاني واهداءات سريعه كده، فيمكن جت اغاني اكتر من اللي جت طول الحلقه. انا والله ان كان عليا انا اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، بس الحلقه خلصت، حلقه جريت بسرعه جدا. بكره ان شاء الله هنتقابل عندنا حلقه جديده قبل دلوقتي بساعتين. وزي ما انتوا عارفين النهارده كان عندنا مسابقه وحيده، في ناس كتير عرفتها في ناس كتير ما عرفتهاش، كانت مزيكا بتاعه عمل فني. المزيكا كانت بتقول كده: طيب خلينا نقول الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة المزيكا دي بتاعة فيلم أمريكا شيكا بيكا. الفيلم من بطولة طبعا الفنان محمد فؤاد وشحات مبروك، نهلة سلامة، شويكار، أحمد عقل، أماد رشاد، محمد لطفي، والمخرج هو خارب شارة، أما الكاتب هو كان مدحت العدل. تم عرض الفيلم ده في سنة 1993، وزي ما انتوا عارفين أو زي ما قلتلكوا الفيلم ده كان مرشح ليه حد تاني خالص، كان مرشح ليه الفنان الكبير أحمد زكي وليلى علوي، ولكن الاختلافات على الأجر فراح في حتة تانية خالص، ومحمد فؤاد ومن أجمل أفلام محمد فؤاد. النهاردة بدأنا الكلام بقى بموضوع بحرية وشعنارة وشعنارة ولو ويا ولا يا ولو والحاجات اللي قلناها في أول الحلقة دي، إلى جانب كمان إن شهاب طلب الأغنية دي، فأنا عايز أجيب له الأغنية اللي هو كان عايزها. عايز أشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من أول حلقة ولغاية دلوقتي. بكرة إن شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، دقايق ويكون موجود معاكم حبيبي الغالي مين عطا، وحلقة جديدة من سمعني مزيكا. وبكرة إن شاء الله نتقابل في أحلى ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكد الرئيس ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وصولا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة واصلت جهودها في تأمين الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وأسفرت تلك الجهود خلال الفترة الماضية عن عدة نجاحات، منها ضبط 33 واقعة في مجال الأسلحة والذخائر، و79 واقعة في مجال المواد المخدرة، و168 واقعة في مجال البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي مجال التنقيب العشوائي عن خام الذهب تم ضبط 58 واقعة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بحثا هاتفيا التطورات في المنطقة على خلفية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد عبد العاطي أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية وأهمية معالجة الشواغل الأمنية لدول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي، وضمان عدم تكرار الاعتداءات التي وقعت عليها وفق محددات واضحة تضمن إعادة بناء الثقة. كما شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع قرارا بشأن تعزيز المحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية بحق المسؤولين عنها. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت تابع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة لمشروع محطة الضبع النووية، وأكد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء. ورياضيا، منتخبا البرتغال وأوزبكستان يلتقيان في 8 مساء، بينما يلعب منتخبا إنجلترا وغانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة. سمعني مزيكا.
1: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا ومستمعي راديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقة التلات زي ما احنا متعودين هي حلقة التوب 10 واجمد 10 اغاني مكسرين الدنيا الفترة دي وترند جدا. فطالب منكم طبعا زي ما احنا عارفين بنخش على صفحة الراديو 90 90 على بوست سمعني مزيكا ونختار مين توب 1 توب 2 توب 3 معانا النهاردة. 3 اغاني اجمد من بعض، انا تمام لمحمد حمائي، شو المطلوب هيفاء وهبي، ومعانا كمان خبر عاجل احمد سعد. خش فوتوا او بعتولي على 1909 او كمان الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. وكمان تقدروا تبعتولي لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه وسط كده ايه الاغاني الحلوه بتاعتنا. يلا بينا لو اي يا عيني ليل، ونبدا بدايه قويه. يلا بينا.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
2: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش،
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

فن بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: التسعين هواها مصر. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا،
2: ويلا بينا نبدأ حلقة التلات من سمعني مزيكا وأجمل 10 أغاني. نبدأ بالمركز العاشر، معنا النهاردة احتلوا النجمين سعد المجرد ومحمد فضل شاكر بأغنية جديدة القمر ديالي، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

طيب خلينا كده نروح سريعا للبيج بتاعتنا على الفيسبوك. استاذه منال برغش، مساء الفل عليكي. حمائي احمد سعد هيفاء، ده ترتيب ماشي. احمد ناجي، انا تمام. حمائي بالنسبه له هو ده الموضوع. طب يلا حمائي.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس العالم 2026. حسام حسن يحفز لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة إيران لحسم صعود لدور 32 بالمونديال. البولندي سيمون مارتشنياك حكمان لمباراة مصر وإيران في كأس العالم. حمدي فتحي يغيب عن مباراة مصر وإيران للإصابة ومحاولات للحاقه بدور 32. بروتوكول الفيفا يمنع مشاركة حسام عبد المجيد في مباراة مصر وإيران بعد إصابته في الرأس بمباراة نيوزيلندا. البرتغال تواجه أوزبكستان في 8 مساء بحثا عن الفوز الأول في المونديال. وأخيرا المنتخب الإنجليزي يواجه غانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هواها مصري. ونروح للواتساب قبل ما نروح للمركز التاسع. معنا النهاردة أستاذ عربي. مساء الخير يا مينا، معك عربي، يا رب يكون بخير، منور الدنيا. ودايما للأمانة مفيش حاجة معينة حابب أسمعها، وده إن دل فيدل على إن الأغاني اللي أنت بتقدمها مفيش حد يختلف عليها. الكلام الجميل ده والله مش مجاملة، لأنك عارف إزاي ترضي جميع الأذواق. طب أنا مبسوط والله بالكلام الجميل ده، وإن الأغاني عجبك يا أستاذ عربي، ودايما كان متابعنا. مبسوط إن أنت كل 3 و4 معانا، خلاص بقيت مداوم على البرنامج. ورب مزيكتنا دايما تكون عجباك كده ومروقين عليك. وهشغلك الغنى وادور لك عليها وشغلك انا الاثنين. مين تاني؟ ابو عواد، ممكن اغنيه عدك لمحي انا الاثنين العبها لك بعد المركز التاسع. اللي احتلوا معانا النهارده النجم صابر الرباعي باغنيه تحت الياسمين، اسمعها وبعديها على طول عدك. يلا

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 9 ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز الثامن اللي احتلته النجمه امال ماهر باغنيه باجي بالحريه. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

طيب كنزي احمد بعت لنا على الواتساب بتقول لي ممكن اغنيه للمنتخب بمناسبه انه فاز. طبعا دي حاجه تفرح قوي وتبسطني قوي، انت عارفاني بحب الحاجات دي قوي. فتامر حسني حلوه يا بلدي. وبعديها على طول كان في حد تاني بعت لي مين مين مين مين، مساء الخير استاذ مينا، بسمعك انا مايا وماما وعايزين نسمع حاجه قديمه لعمرو دياب، حاجه كده للاجازه، والاغاني تحفه، انت اللي تحفه ربنا يخليكي. وبعد تامر حسني على طول نسمع حاجه للهضبه قديمه، يلا بينا.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكد الرئيس ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار جهود الحوكمة لتطوير الأداء المؤسسي. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أهمية المضي في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وصولا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد بحثا هاتفيا التطورات في المنطقة على خلفية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية ومعالجة الشواغل الأمنية لدول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي. كما شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. الرئيس اللبناني جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تم خلاله بحث تطورات الوضع في لبنان. كما تم خلال الاتصالات التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وشدد المسؤولان الأمريكيان على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات سويسرا، ومن ضمنه تشكيل خلية عمل تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. تعقد المفاوضات بشقيها الأمني والسياسي في إطار المساعي الرامية إلى متابعة الملفات العالقة بين الجانبين وسط ترقب لنتائج هذه الجولة وانعكاساتها على الأوضاع في المنطقة. مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع قرارا بشأن تعزيز المحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية بحق المسؤولين عنها. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت تابع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة لمشروع محطة الضبعة النووية، وأكد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء. ورياضيا، منتخبا إنجلترا وغانا يلتقيان في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو، ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مينا عطا وسمعني مزيكا كل 3-4 من 7-9، ومكملين حلقة التلات النهاردة، حلقة سباق الأغاني وأجمل 10 أغاني مكسرين الدنيا الفترة دي. وصلنا دلوقتي للمركز السادس، لا السابع مش السادس، السادس. نركز مع بعض بقى يا جماعة، بقى عايزين نركز. مركز السابع نجم راغب علامة بأغنية انت الدنيا. وعايزين قبل ما نسمعها بس نروح واتساب. محمد كراتي مساء الفل عليك، بيقول الترتيب هيفاء وهبي، حمائي، أحمد سعد. تمام التمام. مين تاني مين تاني؟ بس كده حلو قوي. هنروح ونيجي تاني. اسمع رغبة علامة المركز السابع معانا النهارده، انت الدنيا. اسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

ولسه لسه مكملين على هوا راديو 90 ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين النهارده حلقه الثلاث من سمعنا مزيكا وسباق اغاني وايات بعتنا على الواتساب نفسها تسمع تراك لتامر حسني فهنسمع كمل لوحدك يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز السادس. معنا النهاردة نجمة رحمة محسن ونوردو سر وجعنا. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. من يومين كنا زغنطتين.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 4 5 7 9 ومكملين سباق الاغاني حلقه الثلاث النهارده، ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس. معانا نانو توليت وسان ليفون.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كم/ساعة، ليلا 19 كم/ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 30%، ليلا 49%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 21. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 23. وأسوان نهارا 41، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هواها مصري. ومين عطى معاك وكل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين سباقنا. وصلنا دلوقتي للمركز الرابع، نجم رامي صبري بأغنية قصة حب، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
3: سمعني مزيكا،
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب قبل ما نروح للمركز التاني معنا النهاردة النجمة محمد حمائي بأغنية أنا تمام، عايزين نقرأ بس حاجة على الواتساب. مساء الخير يا مساء الخير على أحلى مزيكا مع مينا، معاك حازم عبد العزيز من اسكندرية. مساء الفل يا حبيبي. بيقولي معلش أنا جاي متأخر النهاردة، عامل زي يونس جاي يجري، بس أنا عارف إنها حلقة جميلة ورائعة، والقطة بتاعته كيتي مستمتعة جدا كالعادة. أهم حاجة إن القطة كيتي مبسوطة، دي أهم حاجة عندنا. عارف لو كيتي مش مبسوطة حلقة مش تبقى حلقة. عايز يسمع يا رايح وين مسافر، يلا بعد دي على طول.
1: انا تمام، كل ما حبيبي حبيبي تمام، كل ما عيونه عيونه

مايا بعتها لي على الواتساب بتقول لي برنامج برعايه القطط بجد، عشان مايا كمان كانت بتذاكر على المزيكا وجنبها القطه برضو بتاعتها كانت بتذاكر معاها وبتاكل معاها وبتشرب معاها بتسمع المزيكا معاها. ففي حاجه غريبه في موضوع القطط ده فعلا يا جماعه، عايزين نركز شويه في موضوع القطط ده. صديقي العزيز والشاعر العبقري وبحر الكلام

رمزي بشاره بيسمعني دلوقتي، عايز امسي عليه وعايز امسي على يسوس الجميل ابنه، اقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا رب، وربنا يا رب يخلينا كده دايما اخوات وحبايب، واشوفك في احسن حته في الدنيا يا يسوس.

0: 90 90 هواها مصري. سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نروح دلوقتي للمركز الأول حسب تصويتكم انتوا النهاردة. النجمة هيفاء وهبي بأغنية شو المطلوب، حاجة كده آخر دلع نسمعها ونرجع نختم الحلقة اللذيذة دي. يلا بينا.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا
0: سمعني مزيكا مع مين على الراديو 90 90. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
2: سمعني مزيكا.
3: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا، يا رب المزيكا تكون عجبتكم على خيال خيالكم. استنوني بكرة بإذن الله، وكل 3 و4 من 7 ل 9 محضر لكم شوية مزيكا حلوين بكرة، شوية هاوس على خيال خيالكم. وشوفكم على خير، وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكد الرئيس ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وصولا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح بأن بلاده لن تسمح لإيران بفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي معها. وأضاف روبيو أنه لا يمكن إنهاء الصراعات في المنطقة إذا كان وكلاء إيران مستمرون في إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن هذه المسألة سيتم إثارتها وبحثها في الوقت المناسب. الرئيس اللبناني جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تم خلاله بحث تطورات الوضع في لبنان، كما تم خلال الاتصالات التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وشدد المسؤولان الأمريكيان على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات سويسرا، ومن ضمنه تشكيل خلية عمل تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وتعقد المفاوضات بشقيها الأمني والسياسي في إطار المساعي الرامية إلى متابعة الملفات العالقة بين الجانبين وسط ترقب لنتائج هذه الجولة وانعكاساتها على الأوضاع في المنطقة. مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع قرارا بشأن تعزيز المحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية بحق المسؤولين عنها. اقتصاديا، اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي أيدت خطة لإنشاء نسختين من العملة، إحداهما إلكترونية والأخرى غير إلكترونية، والتي يهدف البنك المركزي الأوروبي لإطلاقها بحلول عام 2029. ويمهد هذا القرار الطريق لبدء المفاوضات النهائية بشأن العملة الموحدة التي ستضمن الحفاظ على اليورو النقدي كعملة قانونية مع المساهمة في صياغة اليورو الرقمي. ورياضيا، منتخبا انجلترا وغانا يلتقيان في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90،
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير. 30 يونيو، إرادة شعب.
3: لم تكن ثورة 30 من يونيو مجرد استعادة للإرادة الشعبية في الداخل، بل كانت إذاناً بعودة مصر القوية إلى ساحة العمل الدولي، فاعلة ومؤثرة ومدافعة عن مصالحها الوطنية بمرونة وحكمة. فعلى مدار السنوات الماضية انتهجت الدولة المصرية استراتيجية دبلوماسية متوازنة نجحت من خلالها في تنويع علاقاتها الدولية والانفتاح على كافة القوى العالمية دون تبعية، لتستعيد مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط. إن التحرك الدبلوماسي المصري الذي لم يغب عن قضايا القارة الإفريقية أو المحافل الدولية استند إلى رؤية ثاقبة تضع التنمية والاستقرار في مقدمة الأولويات، مما حول مصر إلى صوت مسموع وشريك استراتيجي لا غنى عنه في إرادة الأزمات الإقليمية، وهو ما يمثل الوجه السياسي الناضج للجمهورية الجديدة التي تفرض احترامها في محيطها الدولي.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل. هنتكلم مع بعض طول الساعتين دول عن الفن والفنانين. أكيد مستني منكم إثبات الحضور على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. إثبات الحضور بتكتبوا إيه بقى؟ بتسمعوا منين؟ عايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة؟ عايزين أخبارها مين من الفنانين؟ وطبعا هيكون معنا مسابقة في نص الحلقة كده هقول لكم عليها. تعالوا نروح نبدأ حلقتنا النهاردة. حلقة يوم الثلاث 23/6 بأغنية لأصالة، وأرجع لكم على طول.

0: الشاعر جمال بخير.
1: تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي.
2: أنا كنت عيني
0: في قد المقام مع بسنت بكر يوم الأربعاء من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لازم تحلم عشان تعيش. فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني المستقبل. وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر. طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم وهبدأ معاكم أول فقراتنا وهي نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن أحمد سعد اللي موجود دلوقتي في أمريكا وبيعمل مجموعة من الحفلات للجاليات المصرية والعربية الموجودة هناك. سعد نزل فيديو النهاردة يعني على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتاعته من شوية وهو بيقص شعره كده ودقنه يعني الحاجات اللي هي اللوك اللي كان عامله والفيديو عمل حقيقة تفاعل كبير جدا خاصة ان هو كان تعرض لانتقادات كبيرة الفترة اللي فاتت بسبب اللوك اللي كان عامله في شعره ودقنه ده اللي خلى سعد يستجيب لرغبة جمهوره ويتخلى عنهم وقال انه مش هيعمل اي حاجة غريبة مرة تانية ومش هيزعل جمهوره منه مرة تانية وان هو كان سأل على الموضوع ده لانه مش حرام بس العادات والتقاليد مهمة وكده وان هو عايش في مجتمع فالطبيعي ان هو ما يزعلش جمهوره وقعد يقول انا اسف وما تزعلوش مني. فالحقيقة كان فيه تفاعل كبير جدا بسبب الفيديو بتاع النهاردة ده اول خبر معانا وبمناسبة احمد سعد نسمع له الاغنية دي وارجع لكم على طول.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: لسه مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند، وكمان من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة وائل كفوري، وده بعد انتشار إشاعات كتيرة عن خطوبته من النجمة أليسا، وانتشر عدد كبير من الصور ليهم مع بعض بقى من الحفلة اللي تقل إن هو حفلة خطوبتهم والكلام ده. الحقيقة هم كانوا طلعوا بقى نفوا الخبر وقالوا إن الصور المنتشرة دي معمولة بالاي اي، وطلبوا من المواقع عدم نشر أي أخبار تخصهم من غير التأكد من صحتها. من هنا تصدروا الترند. بمناسبة بقى وائل كفوري، تعالوا نسمع له الأغنية دي ونكمل باقي أخبارنا في نجوم الترند النهاردة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعكم غدير حسين. وكنا في فقرة نجوم الترند، هنروح لخبر تاني من أخبارنا. والكلام النهاردة كان عن الفنان الزعيم عادل إمام بعد ظهور النادر والاستثنائي لأحفاده كلهم في العرض الخاص لفيلم محمد إمام الجديد صقر وكناريا. صور أحفاد زعيم عادل إمام كان عليها تفاعل كبير وتعليقات كتيرة بين الناس على السوشيال ميديا، وكلها كانت راحة في سكة إن هما ما شاء الله كبروا، وإن معظمهم في شبه كبير من جدهم النجم الكبير أستاذ عادل إمام. ده بالنسبة لخبر تاني من نجوم الترند النهاردة. هنكمل باقي أخبارنا بعد ما نسمع الأغنية دي.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصر.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل مع بعض باقي أخبارنا. وصلنا لستوريز النجوم. محمد أنور نزل فيديو ليه من مدرسة بنته وعلق عليها وقال كان في حفلة في مدرسة بنتي والأطفال غنت أغنية هتعدي وفجأة ادوني المايك. حسيت إحساس غريب أول مرة أحسه رغم أني بقالي أكتر من سنة بطلع فيها على المسرح، لكن المرة دي كانت مختلفة عشان أنا وبنتي كنا على المسرح سوا مع بعض. ربنا يخليه لك يا محمد. ده بالنسبة لأول خبر معنا في ستوريز النجوم النهاردة. نسمع بقى تامر حسني وبعدين أرجع أكمل معاكم باقي أخبارنا. وبعد تامر حسني تعالوا نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده الأستاذة إسعاد يونس، 5 دقايق كده وأرجع أكمل معاكم باقي أخبارنا في راديو تريندينج وفقرة ستوريز النجوم.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: فقعدة فاضة كده ببص حواليا في البيت، لقيت حاجة عجيبة جدا، ألبوم صور. والله زي ما بقولكوا كده، ألبوم صور يا حلاوة، من بتاع زمان ده، فاكرينه اللي تلاقيه صفحات صفحات كده فيها لزق وسيلوفان وشفاف، واللزق دايما مع الوقت كده رايح مفعوله، والسيلوفان فاكك، والصور ساقطة بين الصفحات. كل بيت من بيوتنا فيه دايما حبة ألبومات حلوين كده. القصد قعدت فر في الصفحات والحق الصور اللي بتقع، وابص على ظهرها واقرأ أسامي واشوف ناس اللي فارقنا منهم واللي لسه موجود بس الزمن عمل عمايله معاه، أحداث وحكايات وأماكن وسفريات وناس. إيه زمن، فكرة التصوير زمان والله كان فيها مجهود، كان فيها مجهود جامد، فبالتالي الصورة دي كان ليها معزة وقيمة كده. يعني مبدئيا مثلا كان لازم يبقى عندك كاميرا، واللي كان عنده كاميرا ده بقى زمان يا سلام سلم، ده كان ممكن من فرط القلاطة يمشي يدي الناس بالشلاليت في الشارع معاه كاميرا يا جدع. ده غير بقى المجهود المبذول في الصورة نفسها، إيشي ظبط للعدسة، وإيشي ظبط للوقفة، وإيشي اضحكوا، وإيشي طرحتك طايرة يا فلانة، اعدل وشك يا علان، ضم شوية يا اسمك إيه، حوشي شعرك من على عينك يا اسمك إيه. ما هو أصل الكاميرا فيها فيلم، والفيلم بفلوس، مش كليك وخلاص كده، واللي ما يعجبش ديليت، لا يا حبيبي ده بفلوس، هي صورة وانت وبختك، ابقى عينها بقى بعد ما تطبع. يختي ده الطباعة كمان كانت حوار لوحدها، تروح طويل طويل كده شايل علبة الفيلم 36 صورة ورايح بيها لمحل المصوراتي، تديهاله ويديك معاد زي دكاترة السنان، وتروح يوم تاني تستلم بقى وكلك شوق ولهفة، وتعرف ثمرت مجهودك بقى، ده انت صورت عملت مجهود
2: زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي،

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آيفلتر، آيفلتر مية تطمن لها، وبرعاية

الأجهزة الكهربائية وبرعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

تلقى المصوراتي في عينه نظرة احنا ضحينا بالام والجنين، وبيديك ظرف فيه 7 صور ويقولك معلش الباقي اتحرق، قوم ترسى ذكريات الرحلة ولا الحفلة على 7 صور منهم 2 مهزوزين وواحدة طالع فيها كتف بني آدم وديل الجمل وطبطين من الهرم، ومع كده ناخد الصورتين اللي طلعوا ونكتب على ظهرهم التاريخ والمناسبة ومين موجود في الصورة، ونجيب ألبوم ونشيل ونعبي جوه منه الذكريات. التعقيد ده واللفة الطويلة دي كانت بتخلي للصورة قيمة ومعنى كده، عكس بقى صور اليومين دول كده بهجتها في ساعتها وخلاص كده، فين وفين بقى لما ترجع تبص على صورة خدتها أو اتخدت لك، ونادر لما يجي في بالك تطبع صورة وتحولها لكارت ملموس، وشوية وتقرر تنظف التليفون، وأول ما تروح المقشة تروح على الصور شيل ورمي يا جدع. ما زي ما بقول لكم كده، ما هو احنا بنعمل كده كلنا. تعرفوا ان اول صورة اتخذت في افريقيا كلها كانت في مصر، وتحديدا في اسكندرية سنة 1839، ويقال انها كانت صورة لمحمد علي باشا شخصيا، ولما شافها استعاذ بالله وقال ايه ده يا خبر، عمل شيطاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس الحقيقة الباشا الميال للحداثة انبهر بالاستخراع الجديد ده، ومصر بقت هدف للمصوراتية الجداد في الدنيا كلها، وده ساعد في نقل صور كتير لمصر وشكلها في اوائل القرنين اللي فاتوا دول. خلونا نستعجب احيانا ونتحسر كتير. الحقيقة ظهور التصوير الفوتوغرافي قضى تقريباً على الكلاسيكية اللي في الفنون التشكيلية، فظهر بقى التجريد والتكعيب والبوهيمية والسريالية وكل الحاجات الملخفناتية اللي بيفهموها اللي عاملينها بس دي. التصوير الفوتوغرافي بقى مهنة وفن واحتراف وجزء مهم جداً، إن لم يكن الأهم في صناعة إيه؟ الخبر. ويقولك في عرف الصحافة الصورة بألف كلمة، وأكم صور جابت حقوق، وأكم صور خربت بيوت، وأكم صور جابت داغ جيوش. والله زي ما بقول لكم كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين باقي كلامنا عن الفن والفنانين في راديو تريندينج ومعاكم غدير حسنين ل 11 بالليل. كنا وصلنا لستوريز النجوم وبطريقتها الخاصة. احتفلت ريهام عبد الغفور بعيد ميلاد ابنها يوسف ونزلت صورة لي على صفحتها وعلقت عليها وقالت يوسف ابني أكبر وأهم إنجاز في حياتي. ربنا يخليه لك يا ريهام. ده بالنسبة للستوريز النجوم. في بقى أرجع أو أروح لرسائلكم. محمد شعبان بعد بيقول لي يحب يسمع أغنية لما نسيم للكينج محمد منير. تعالوا نروح نسمعها وبعدين نكمل باقي كلامنا عن الفن والفنانين.

يلا نروح على طول لمسابقتنا. عمرو يوسف في مسلسل جراند اوتيل كان جاي منين؟ كان جاي من الشرقيه ولا المنصوره ولا المنيا؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، على بوست راديو تريندينج، او على 010-499-4 ده الواتساب. وجنب الاجابه الصحيحه اكتبوا اسم مطرب او مطربه بتحبوهم، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم اغنيتين متتاليتين في نهايه الحلقه. سيبكم مع نانسي هجرام ليالينا، وبعدين نسمع الدقيقه الاولى من علا سمير وارجع لكم على طول.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكد الرئيس ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشاد بالدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب عدد من القادة الإقليميين لجهود السلام بين إيران والولايات المتحدة، وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن هذا الدعم كان له دور مهم في إنجاح مسار الوساطة وتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح بأن بلاده لن تسمح لإيران بفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي معها، وأضاف روبيو أنه لا يمكن إنهاء الصراعات في المنطقة إذا كان وكلاء إيران مستمرون في إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن هذه المسألة سيتم إثارتها وبحثها في الوقت المناسب. الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. تعقد المفاوضات بشقيها الأمني والسياسي في إطار المساعي الرامية لمتابعة الملفات العالقة بين الجانبين وسط ترقب لنتائج هذه الجولة وانعكاساتها على الأوضاع في المنطقة. مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع قرارا بشأن تعزيز المحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية بحق المسؤولين عنها. اقتصاديا، اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي أيدت خطة لإنشاء نسختين من العملة، إحداهما إلكترونية والأخرى غير إلكترونية، والتي يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاقها بحلول عام 2029، ويمهد هذا القرار الطريق لبدء المفاوضات النهائية بشأن العملة الموحدة التي ستضمن الحفاظ على اليورو النقدي كعملة قانونية مع المساهمة في صياغة اليورو الرقمي. ورياضيا، منتخبا انجلترا وغانا يلتقيان في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. 30 يونيو إرادة شعب.
2: مدن الجيل الخامس، طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 من يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية، بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر. ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90-90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
2: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا سامعين
0: حدث
2: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
2: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
2: قضية فنية رياضية
0: سياسة اقتصاد
2: ومؤشرات البورصة
0: ومعرفة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، ووصلنا على طول طبعا معاكم غدير حسين ل 11 بالليل، ووصلنا على طول لفقرة خاص وحصري. هروح لخبر عن أحمد أمين. هيبدأ شهر أغسطس اللي جاي تصوير مسلسله الجديد اللي هيبقى مكون من 60 حلقة، هيتعرض خارج موسم رمضان. وهو أصلا مسلسل بيتكون من 4 قصص مختلفة، كل قصة 15 حلقة، 15 حلقة قصة و15 تانية قصة تانية، يعني لغاية 60 حلقة. القصة اللي بيقوم ببطولتها أحمد أمين هتكون من تأليف محمد صادق وإخراج مريم البجوري، وبيقدم من خلالها كاركتر أو شخصية جديدة ما قدمهاش قبل كده، بيجمع بين الجد والكوميدي. بيشارك في بطولة المسلسل ياسمين العبد. ده بالنسبة لخاص وحصري النهاردة. هنروح لفقرة ما يفوتكش، ولكن نسمع أغنية بحبها بصراحة أحمد عدوية ووسط البلد كركشانجي.

رجعت لكم مرة تانية ووصلنا لفقرة ما يفوتكش. ما يفوتكش عزيز الشفعي هيكون ضيف حلقتين الحد والاثنين اللي جايين من برنامج صاحبة السعادة. طبعا أستاذ أسعد يونس الساعة 10 بالليل على قناة دي أم سي. وما يفوتكش يوم 25 يونيو حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي في مسرح معهد الموسيقى العربية. ده هيبقى الساعة 7:30 مساء. وما يفوتكش يوم 28 و29 يونيو حفلتين للموسيقار الكبير عمر خيرت، وده في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ده بالنسبة اللي ما يفوتكش. هنروح لفقرة أخبار سريعة، ولكن نسمع عمرو دياب وبعدين أرجع لكم مرة تانية.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 99 ومعكم غدير حسان. ومسابقتنا بتقول عمرو يوسف ومسلسل جراند اوتيل كان جاي منين، الشرقيه ولا المنصوره ولا المنيا؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 99 او على واتساب 010 490 90 4. وما تنسوش تكتبوا اسم مطرب او مطربه بتحبوهم عشان تكسبوا معايا اغنيتين متتاليتين في نهايه الحلقه ليهم. سيدي الحلوين إيهاب توفيق، نسمعها مع بعض وارجع لكم تاني.

0: الراديو 90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.
1: منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأول استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس العالم 2026. مباراتان تفصلان مصطفى شوبير عن لقب الحارس التاريخي لمصر في كأس العالم. الولايات المتحدة تخفف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني بكأس العالم وتسمح للفريق بالسفر قبل يومين من مباراته القادمة. البرتغال تفوز على أوزبكستان بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة 11 من كأس العالم. كريستيانو رونالدو ينفرد بلقب الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 10 أهداف ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. المنتخب الإنجليزي يواجه غانا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم. وأخيرا إصابة قوية لحارس مرمى منتخب السنغال إدوارد ماندي تنذر بانتهاء مشواره في المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة ليلا 23 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 35% ليلا 44%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 30 ليلا 22، شرم الشيخ نهارا 37 ليلا 26، الغردقة نهارا 35 ليلا 27، بورسعيد نهارا 29 ليلا 23، وأسوان نهارا 42 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

كل بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض باقي أخبارنا عن الفن والفنانين في راديو تريندينج. ووصلنا لفقرة أخبار سريعة. السورية سارة بركة انضمت لأبطال فيلم كريم عبد العزيز الجديد مبروك عائليا، وسافرت ماليزيا علشان يصوروا مجموعة من المشاهد الخارجية للفيلم هناك. أما غدا عادل فهتلعب دور أخت أحمد العوضي في أحداث مسلسله الجديد في شهر رمضان اللي جاي، واللي هيشاركهم بطولته يارا السكري. ده بالنسبة لشوية من الأخبار السريعة. نكمل مع بعض بقى أخبارنا بعد ما نسمع جيب نخلة، وأرجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نروح للقصة وما فيها. بعد فترة توقف بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها رمضاني الأخير صحاب الأرض وسافرها بعد كده للسعودية علشان تحج، بتستعد منى شلبي الأسبوع اللي جاي عشان ترجع مرة تانية لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد عن بر الموت. المسلسل هيكون مكون من 10 حلقات وهيتعرض طبعا خارج موسم رمضان، وبتقدم فيه منى شخصية ممرضة اسمها نادية. ده بالنسبة للقصة وما فيها. النهاردة هنروح لفقرة آخر خبر، ولكن نسمع بوسي وبعدين أرجع لكم تاني.

بمناسبة مسلسل وننسى اللي كان أغنية عشان بتاعت مسلسل وننسى اللي كان، ياسمين عبد العزيز عملت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الساعتين اللي فاتوا بعد ما نزلت فيديو ليها من LA أو لوس أنجلوس في أمريكا وهي ركبة عربية ذاتية القيادة ومتعجبة أن العربية حافظة الطريق وبتسوق نفسها من غير أي سواق، ذاتية القيادة اللي هي من غير سواق يعني. هتلاقوا الفيديو كمان موجود عندنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، شوفوه وقولوا لي رأيكم ايه. نسمع مدحت صالح الحب اللي كان من مسلسل كان يا مكان.

بكده خلصت حلقتنا النهاردة، وللأسف كلكم جاوبتوا على المسابقة غلط. الإجابة كانت الشرقية، فأنا ههدي نفسي عشان أنا كنت عارفاها بأغنية لنجاة. يا رب تعجبكم، هسيبكم مع قصص الحب الجميلة. بعدي على طول ما تنسوش هتكون معاكم زميلتي علا سمير في الدقيقة الأولى، وبعد كده هتكون معاكم في جولة إخبارية جديدة وحصاد إخباري جديد من 11 ل 12. يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم الساعتين اللي فاتوا. خليكم دايما متابعين الراديو 90 90. كنت معاكم غدير حسين، وأقول لكم دلوقتي سلام.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. رئيس وزراء باكستان يثمن دعم الرئيس السيسي لإنجاح مسار السلام بين إيران والولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية. وزير الخارجية يؤكد ضرورة استعادة الثقة بين مختلف الأطراف. بوتين يؤكد استعداده لعقد محادثات سلام مع أوكرانيا استنادا إلى اتفاقيات اسطنبول عام 2022. مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارا بشأن تعزيز المحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. المجلس الأعلى للطاقة يعقد اجتماعا برئاسة وزير الكهرباء لبحث توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه لعدد من الأنشطة الصناعية. وأخيرا البرتغال تفوز على أوزبكستان بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة 11 من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية هنتابع الاهتمام الرئاسي بالدعم والحماية الاجتماعية وتعليق القيادات الحزبية. في ملف آخر هنتابع التحليلات السياسية بشأن التحركات المصرية في الملفات الإقليمية والعربية والتغيير في قيادة الجامعة العربية. أيضا خلال حلقتنا عندنا قراءة خاصة في سيرة ومسيرة الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. أيضا في ملف التعليم هنتابع أحوال اليوم الثاني في امتحانات الثانوية العامة وردود أفعال الطلاب بشأن اللغة الأجنبية الثانية. كمان في ملفنا الرياضي اليومي بعنوان العالم بيلعب كورة، هنتابع الجديد في كأس العالم وهنتابع استعدادات منتخبنا منتخب مصر لمباراة إيران، وهناك إشادة بحكام مصر في المونديال، وهنتابع أيضا أحدث النتائج في مباريات النهاردة. كمان في ملف البرلمان هنتابع أهم ما دار في الجلسة العامة في مجلس النواب والمناقشات الخاصة بمجلس الشيوخ. وأيضا خلال حلقتنا عندنا قراءة خاصة نتعرف فيها على التعليقات السياسية والدبلوماسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. هذه التفاصيل وأكثر مع حضراتكم بعد هذا الفصل، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان اهتمام رئاسي بتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي وجه بضرورة تطوير أدوات الدعم والحفاظ على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. نتابع المزيد من التفاصيل وتحليل مع الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ. أستاذ ناجي تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. وفي إطار اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لمتابعة جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، متابعة حضرتك لهذا الاهتمام الرئاسي الإنساني بالمواطنين الأولى بالرعاية وهم قيد اهتمام خاص منذ ثورة 30 يونيو.
2: بالضبط زي ما سيادتك ما قلتي، هو كان ده يعني محل اهتمام الرئيس الدائم به. رئيس برنامج التكافل وكرامة، ويعني هو متبنيه منذ عقد من الزمان، ودائما بيتابعه مع المسؤولين ومع الرئيس والوزراء. النهارده كان توجيهات حاسمة لضرورة الاهتمام بهم ولضرورة ان يكونوا محل عناية الدولة المصرية في هذه المرحلة الزمنية، وأساسا يعني محتاجين بسبب الأحوال المعيشية. والرئيس دائما بيهتم بهذا الامر ودائما له توجيهات فيها. والنهارده كان هم يعني اغلب اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء حول هذه الفئه.
1: نعم، في هذا الإطار أستاذ ناجي، يعني كمان الرئيس معني ومهتم ببرنامج تكافل وكرامة وتطوير أيضا منظومة رعاية الطفولة. متابعة حضرتك لهذا التوجيه في هذا الإطار الخاص والمعني بتحقيق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، طبعا مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.
2: وفعلا هو يعني هذا البرنامج التكافل وكرامة ده برنامج الرئيس السيسي، يعني وهو برنامج غير مسبوق انشئ خصيصا اللي يكون هناك اهتمام بالرعايه الاجتماعيه للفئات الاولى بالرعايه. وهو برنامج الرئيس هو دائما يعني بينتهز كل فرصه لكي يعني يوصي بتوفير كل الامكانيات من اجل توفير الخدمات اللازمه لهؤلاء الناس. الرئيس فتح السيسي النهارده يعني بيؤكد الدنيا كلها ان برنامج تكافل وكرامة هذا برنامج هو محل اهتمام الدولة، والدولة بتسعى من خلاله لتوفير التمويلات اللازمة لكي يتم يعني العناية بهذه الفئة من المواطنين.
1: نعم، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا، في نفس الإطار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع شهد استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة وملف الحضانات. وجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة جودة الخدمات المقدمة للأطفال وتيسير عملها وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في ضوء العمل على تطوير السياسات الداعمة للأسرة واستحداث مراكز للدعم النفسي والمشورة والدعم الاجتماعي للأطفال طبقا للمعايير العالمية وضرورة التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين. هنطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل متابعة أخبارنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وتانية متابعتنا لملف بعنوان مصر تواصل تحركها عربيا وإقليميا وترحب باختيار نبيل فهمي أمين عام جديد للجامعة العربية، ومصر تدعم الحفاظ على الدول العربية وترعى السلام والأمن الإقليمي وتطالب أيضا بانسحاب إسرائيل من سوريا، وتؤكد مصر على آلية التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي في إطار مهم للتكامل الإقليمي. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكادر.
1: تحياتي لحضرتك. وفي إطار يعني اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية وهو السيد نبيل فهمي، متابعة حضرتك للترحيب العربي بالإجماع على تولي الدبلوماسي المصري نبيل فهمي لقيادة الجامعة العربية في 5 سنين القادمة ودلالة هذا الترحيب أيضا؟
2: هو طبعا يعني وجود السفير نبيل فهمي على كأمين عام لجامعة الدول العربية ده تأكيد واضح على الدور المصري القوي الفاعل في المنطقة العربية بشكل كبير جدا، والعمل على احتواء كل الصراعات. طبعا في الوقت الحالي طبعا إشادة الدول العربية ككل وانتخابه بالإجماع ده تأكيد على احترام الدول العربية للدور المصري، ثقة الدول العربية في الدولة المصرية وفي السياسيين والدبلوماسيين المصريين القادرين على قيادة جامعة الدول العربية في المرحلة المقبلة. احنا شايفين كان السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية لمدة 10 سنوات، أدى بدور مهم جدا في توقيت صعب جدا كان بيمر بالعديد من الدول العربية من صراعات من أزمات خلافات وتدخلات أجنبية أثرت بشكل كبير على شكل المنطقة. طبعا السفير نبيل فهمي عليه دور مهم جدا في إعادة ترتيب البيت العربي مرة تانية. لازم يكون في قرار عربي، لازم يكون في دعم عربي لجامعة الدول العربية، لازم أن يكون الدعم القرار من جامعة الدول العربية ملزم أنها تكون لسان حال الدول العربية في كل المحافل الدولية، ودي نقطة في غاية الأهمية إعادة ترتيب البيت مرة أخرى. ده المهم في المرحلة المقبلة.
1: نعم، والحقيقة يعني سيادة السفير نبيل فهمي في أول تصريح لي بعد تعيينه مدرك كل الإدراك لهذه المسؤولية الوطنية والقومية اللي بتستوجب العمل بكل إخلاص والتزام خلال هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ الدول العربية والعالم بشكل عام. كمان أستاذ جميل هتقل مع حضرتك لجزئية أخرى وهي خاصة بالتحركات المصرية المتواصلة في الأزمات الإقليمية والملفات المختلفة والمتعددة، سواء الملف السوداني أو الليبي، أيضا الصومالي واللبناني، وطبعا القضية الفلسطينية. متابعة حضرتك للتحركات المصرية في هذه الأطر المختلفة، خاصة أنه في اتصالات ومشاورات مستمرة ودائمة في الدبلوماسية المصرية. يعني على سبيل المثال وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي كان في لقاء مع وزير الخارجية السوري، وأيضا لقاء آخر للسيد دكتور بدر عبد العاطي في هذه الأطر باستمرار. خلينا نتابع مع حضرتك يعني دلالة التحركات المصرية في هذا التوقيت بالنسبة لهذه الأزمات والقضايا المختلفة، ومتابعة حضرتك لها أيضا، وإلى أي مدى تسهم في حل القضايا العالقة حتى الآن.
2: هو ده قدر الدولة المصرية، أنها الدولة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، القوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، قادرة على حل كل الأزمات بشكل وبطرق سلمية. المنطقة كلها بها أزمات، بها صراعات، بكل أغلب الدول زي ما حضرتك تفضلتي، ليبيا، السودان، الصومال، اليمن، لبنان، غزة، دول الخليج العربي واستهدافها في الوقت الحالي. إذن كل المنطقة العربية بالفعل فيها أزمات كبيرة جدا. إذن إحنا مصر لم تهدأ من أول يوم من أي صراع إلا وبتسعى لحله. شفنا ده في قطاع غزة، دور المصري المهم اللي قامت به خلال سنتين من أجل العمل على الوصول إلى خطة الرئيس الأمريكي ترامب. شفنا قبل كده برضو دور مصر في ليبيا ووقف الأعمال العسكرية اللي كانت موجودة. شفنا أيضا الدور اللي بتلعبه مصر دلوقتي في السودان ومحاولة طبعا وقف الصراع الداخلي في كل الدول، وخاصة طبعا دول الخليج العربي. أعلنت مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي قام دول الخليج وأكد على دعم مصر الكامل لدول الخليج العربي، وأن الأمن القومي المصري لا يمكن أن ينفصل بأي حال عن الأمن القومي الخليجي. وأيضا التحركات المصرية في منطقة باب المندب، في منطقة القرن الأفريقي والصومال. إذن زي ما بقول لحضرتك، مصر هي الدولة صاحبة الرؤية، العمل على الحلول السلمية، عدم التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، العمل أن يكون هناك قرار عربي واحد. كل ده بتسعى ليه الدولة المصرية على كافة المستويات. الدولة بتتحرك، الرئيس بيتحرك بشكل يومي، اتصالات مكثفة بقادة العالم، اتصالات بقادة الدول العربية، الوساطة المصرية اللي احنا شفناها مؤخرا في الحرب الروسية، الحرب الأمريكية الإيرانية، كلها تؤكد على أن مصر هي الداعم الأول للدول العربية. مصر هي الشقيقة الكبرى التي تحمل أعباء الدول العربية وقادرة على حل كل الأزمات بهدوء وبشكل يمنع تصاعد الأزمات
1: بها. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتحليل، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جميل. تحياتي. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية ومع مطلع شهر يوليو وبعد أيام قليلة هتكون الجامعة العربية على معاد مع الأمين العام الجديد الدبلوماسي المصري نبيل فهمي اللي بيقود بيت العرب في الخمس سنين القادمة. مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال اجتماعه يوم الاثنين في الأردن اختار وزير خارجية مصر الأسبق نبيل فهمي أمين عام للجامعة العربية خلفا لأحمد أبو الغيط. أيضا في هذا الإطار أكد أنها خطوة تعكس توجه عربي لإسناد قيادة المؤسسة العربية لشخصية بتمتلك خبرة دبلوماسية ممتدة في وقت بتواجه فيه المنطقة واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نبيل فهمي اللي عمل كوزير للخارجية في فترة صعبة هو أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين خلال العقود الأخيرة، لما يمتلك من خبرة عملية طويلة في إدارة العلاقات الدولية، ده بجانب حضوره الأكاديمي والفكري في تحليل التحولات العالمية والإقليمية. يمثل السفير نبيل فهمي نموذج للدبلوماسي اللي تشكل وعيه السياسي مبكرا داخل بيئة ارتبطت بشكل مباشر بصناعة القرار الخارجي المصري. ولد في 5 يناير 1951 ونشأ داخل عائلة لعبت دور بارز في الدبلوماسية المصرية. وهو السفير نبيل فهمي نجل إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق وأحد أبرز الوجوه اللي ارتبطت بمحطات مفصلية في السياسة الخارجية المصرية. نبيل فهمي بيتولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في ظل استمرار الأزمات في عدد من الملفات العربية وعلى رأسها الحرب في غزة والأوضاع في السودان والتحولات الجارية في سوريا ولبنان، بجانب التحديات المرتبطة بإعادة تفعيل منظومة العمل العربي المشترك. وهذا ما يؤكد أن هذا العمل في الجامعة العربية بحاجة لخبرات نبيل فهمي من أجل إصلاح الأحوال. فاصل مرة تانية مستمعينا ونرجع نستكمل أخبارنا، ابقوا معنا.

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم. دلوقتي معدنا علشان نتابع الملف التعليمي ونتابع الأجواء في امتحانات الثانوية العامة واليوم الثاني النهاردة ومدى يعني تقبل الطلاب أو كمان تفاعل وردود أفعال الطلاب تجاه الامتحانات. خلونا نتابع تفاصيل أكتر مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك.
1: تحياتي لحضرتك يا فندم.
0: أستاذة فاتن بحي حضرتك مرة تانية. بنتكلم على أجواء تفاعلية لامتحانات الثانوية العامة والنهاردة اليوم التاني. خلينا نتابع مع حضرتك يعني مستوى الامتحان وردود الأفعال من الطلاب تجاه الامتحانات حتى الآن.
1: طبعا النهاردة شهد اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة في المواد غير مضافة للمجموع وهو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد وأداه 874,561 طالب وطالبة، وكما أدى طلاب النظام القديم الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بعدد 676 طالبا في 2032 لجنة امتحانية، و 284 طالب وطالبة من مدارس المكفوفين أدوا امتحان مادة التربية الوطنية. خلينا أقول لحضرتك إن اليوم شهد حالة من الارتياح والفرحة، ارتسمت أعلى وجوه طلاب الثانوية العامة نتيجة لسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية سواء اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية وبقية اللغات. كمان النهاردة يعني الطلبة يعني أبدوا يعني ارتياحهم الشديد و يعني توقعوا ان باقي الامتحانات الثانوية العامة وطلبوا كمان وزارة التربية والتعليم ان تيجي في نفس المستوى الطالب المتوسط كما شهدها الامتحان اليوم والامتحان امس الاول في التربية الدينية. وزير التربية والتعليم حرص على متابعة امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة واطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، ووجه جميع مدير المديريات المتواجدين بالغرف المحلية الاطمئنان على مستوى الامتحانات ووجههم بتوفير المناخ المناسب للطلبة داخل اللجنة الامتحانية. أيضا خالد عبد الحكم وزير رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات أكد على أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة كانت مؤمنة بالكامل وبدءا من طباعة الأسئلة مرورا بنقلها لمراكز توزيع الأسئلة ولجان السير والنظام والمراقبة. زي ما قلت لحضرتك النهاردة الحمد لله كان في انضباط كامل في مختلف اللجان الامتحانية على المستوى الجمهورية، وده انعكس على كافة الإجراءات المختلفة اللي تم اتخاذها من إجراءات تفتيش الطلبة قبل اللجان الامتحانية. ولكن هناك بعض المطالب من أمهات مصر وهو أن طلب وزير التربية والتعليم بالسماح للطلبة باصطحاب المراوح. طبعا الطلبة انت عارف حضرتك الجو حر جدا ومسؤول اللجان رفضوا السماح لهم بدخول المراوح الصغيرة اللي هي ممكن يصطحبها الطلبة في ايديهم داخل اللجان الامتحانية، ولذلك هم ناشدوا بتهيئة المناخ الملائم للطلبة داخل اللجان الامتحانية وتوفير مراوح لهم على الأقل. خليني أقول لحضرتك إن في قرار مهم جدا النهاردة صدر من وزير التربية والتعليم وهو القرار الوزاري رقم 116 بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الحكومية العام والفني لجميع الصفوف الدراسية. خليني أقول لحضرتك كده بعجلة شديدة قيمة الرسوم الدراسية العام الدراسي المقبل 2026-2027 من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية 320 جنيه، الصف الأول الثانوي 545 جنيه، من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 530 جنيه قيمة المصروفات في العام الدراسي المقبل. الصف الأول بالتعليم الفني بكافة أنواع وأنظمته من 3 إلى 5 سنوات 245 جنيه، باقي الصفوف التعليم الفني بكافة أنواع وأنظمته من 3 إلى 5 سنوات هيكون 230 جنيه قيمة المصروفات الدراسية. وفي انتظار القرار الوزاري المنظم لنسب شرائح زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، وده إن شاء الله هيتم إصداره خلال شهر يوليو المقبل بإذن الله.
0: إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا.
0: تحياتي مستمعينا. فاصل نرجع مع حضراتكم مرة تانية نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.

0: مجدد تحية وترحيب بحضراتكم. وأجواء المونديال ويعني كاس العالم بنشوف فيه الحقيقة مفاجآت وتألق يعني بشكل كبير لعدد كبير من المنتخبات, وبشكل خاص لمنتخبنا منتخب مصر وهو بيستعد للمباراة الثالثة في كاس العالم أمام إيران. نتابع المزيد من التفاصيل الخاصة بأخبار المونديال مع الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. أستاذ ياسر تحياتي لحضرتك. تحياتي. وبنتكلم على أجواء استعدادية لمنتخبنا للمباراة الثالثة أمام منتخب إيران اللي هتكون صباح يوم السبت القادم. خلينا نتابع مع حضرتك متابعتك لاستعدادات منتخبنا, ويعني متوقع إيه بعد أداء منتخبنا في المباريات اللي فاتت؟
1: طبعا منتخبنا هيبدأ إن شاء الله يستعد لمباراة إيران من بكرة فجر بتوقيت أمريكا. كان في راحة للعيبة بعد المباراة والمفروض الراحة دي تبتدي النهاردة خلاص. أكيد نوع من أنواع التقاط الأنفاس وبدء الاستعداد بجدية من بكرة. عارفين المباراة إن شاء الله يوم السبت الجاي الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة. أعتقد ده يعني خلاص يبتدي الكابتن حسام حسن إن هو يركز في مباراة إيران ويتابع ويشاهد على اللعيبة في المباراة.

0: خط الدفاع. يمكن المنتخب الايراني هو الهجوم عنده اللي مش قوي زي برضو ما تابعنا وشفنا المسجلين هدفين امام نيوزيلندا، لكن ما كانش ليهم حضور هجومي قوي امام المنتخب البلجيكي. كان في نوع من يعني دفاع اكثر غالب على ادائه امام منتخب بلجيكا، لكن بما ان القوة يعني متقاربة نسبيا بيننا وبين منتخب ايران، فالمؤكد ان مدرب منتخب ايران هيضع في حساباته هذه النقطة وهيكون عنده نزعة هجومية اكبر. في نفس الوقت برضو اكيد الكابتن حسن هيفكر ازاي ان هو يتغلب على دفاع ايران في هذه المباراة، وازاي يقدر ان هو يحقق لنا الانتصار الثاني. وهو كابتن حسام يعني المنتخب ده الحمد لله في اوراق رابحه كتير جدا زي ما كلنا شفنا، والميزه اللي بتميز منتخبنا من وجهه نظري اللي انا شفتها من خلال المباراتين الماضيتين ان احنا البدلاء عندنا على مستوى عالي جدا جدا، يعني مش بس اللعيبه الاساسيين عندنا بيقدروا ان هم يؤدوا اداء مميز، ولكن ايضا اللاعب البديل عندنا جاهز، ودي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لمنتخبنا ان اللاعب البديل بيقدر ينزل ويصنع الفارق. نعم. زي ما شفنا في مباراه بلجيكا وايضا شفنا في مباراه نيوزيلندا واحنا متاخرين امام نيوزيلندا بهدف، الحال اتغير تماما في الشوط الثاني والبدلاء كان ليهم بصمه واضحه جدا في هذا الفوز، مش بس يعني وجود صلاح وزيد مرموش، لكن نزل تريزيجيه احرز هدف، نزل الناشئ الواعد حمد عبد الكريم واللي بنبارك له طبعا بالمناسبه بعد ما برشلونه ضمه رسميا لصفوفه من النادي الاهلي، ودي خطوه مهمه جدا جدا بالنسبه للاعب ناشئ، دي اول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه ان لاعب في هذه السن الصغيره 18 سنه ينتقل لواحد من اكبر الانديه العالميه وليس فقط الانديه الاوروبيه، واعتقد ده يدي حافز كبير جدا للاعبتنا الناشئين ويرفع ايضا سقف طموحهم زي ما صلاح عمل ورفع سقف طموح كل اللعيبه المصريين بتعلقه في الملاعب الاوروبيه. حمزه عبد الكريم ايضا هيرفع سقف طموح لاعبتنا الناشئين ويديهم امل ان هم كمان يطلعوا في سن صغيره. نعم. وليه ما نحترفش وليه ما نبقاش زي حمزه عبد الكريم.
1: نعم.
0: اكيد برضو كابتن حسام حسن زي المباريات اللي فاتت هيركز على الجانب المعنوي والجانب النفسي للعيبه، لان خلاص يعني الناحيه الفنيه زي ما بيقولوا كده قبل ما بتخش الامتحان اللي ذاكر ذاكر خلاص. يعني ما فيش وقت انك بقى ايه يعني تشتغل
1: فن. واعتقد ان الروح المعنويه والحماسه هي العامل الاساسي او المهم دلوقتي زي ما حضرتك بتقول استاذ ياسر، ان العامل الفني والخاص بالتدريبات والاستعدادات ده اكيد يعني حاصل على مدار الفترات السابقه.
0: نعم بالضبط. يعني ده الجانب الفني والبدني زي طالب كده داخل على امتحان هو ذاكر كل الاسئله وذاكر كل حاجه، هو اللي ناقصه ان هو يهدي اعصابه يركز شويه، حد يرفع له معنوياته قبل ما يخش الامتحان.
1: نعم.
0: وهو ده اللي اكيد الجهاز الفني وده اللي مطلوب من الجمهور المصري ايضا سواء اللي موجود في مصر او اللي موجود في امريكا انه يركز على هذا الجانب.
1: نعم.
0: احنا لازم نحفز لاعبتنا، لازم نبقى يعني نقدر لهم
1: وده اللي حصل الحقيقه استاذ ياسر زي ما شفنا كمان خلال الايام اللي فاتت. الحقيقه ان احنا كلنا تفاعلنا وحابين الروح اللي موجوده بين لعيبه المنتخب وان شاء الله تكمل وتستمر، وده اللي احنا بندعي بيه. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات والتحليل الرياضي للكاتب الصحفي الاستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريده المساء. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ياسر.
0: شكرا.
1: مستمعين من ضمن ايضا متابعتنا في الملف الرياضي، والحقيقة ان التحكيم المصري كمان كان حاضر بقوة في بطولة كاس العالم هذه النسخة. الثنائي امين عمر ومحمود عاشور قدموا مستويات مميزة الحقيقة، والمسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اشادوا اشادات كبيرة بالحكام المصريين واكدوا المكانة المتقدمة اللي وصل لها التحكيم المصري على الساحة العالمية. هنطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع ونكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية بحضراتكم مرة تانية ومن ضمن متابعتنا الإخبارية بعنوان دبلوماسي صومالي يصرح بأن ثورة 30 يونيو جسدت إرادة شعب. السفير علي عبدي أوراو سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية قال أن ثورة 30 يونيو بتمثل محطة مهمة في تاريخ مصر الحديث وتجسد إرادة الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على استقرار دولته ومؤسساتها الوطنية. أيضا أشاد السفير الصومالي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بما حققته مصر من إنجازات تنموية واقتصادية ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي والمستوى الإفريقي. أعرب أيضا السفير عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعن تمنياته لجمهورية مصر بدوام التقدم والازدهار ولشعبها الكريم المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة. أعرب أيضا السفير الصومالي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية والتاريخية اللي بتجمع بين البلدين وأكد الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بشكل يخدم المصالح المشتركة للشعبين. نطلع فاصل قصير مع حضراتكم ونرجع نستكمل أخبارنا معاكم.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية. ومتابعتنا تخص البرلمان ومجلس النواب في جلسته العامة، يوافق على تعديلات ضريبية ومجلس الشيوخ يختتم دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني. مجلس النواب وافق برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة المنعقدة النهاردة على تعديل فئة الضريبة الاستثنائية على بعض السلع والخدمات بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وبيشمل الأجهزة الطبية، وده بخفض الضريبة المطبقة عليها ل 5% بدلا من 14%، وهذه الخطوة تستهدف دعم وتخفيف الأعباء عن القطاع الصحي. أيضا مجلس النواب وافق برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية. نروح لمجلس الشيوخ، واختتم النهاردة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وسجل حصيلة حافلة من الأعمال التشريعية والرقابية عكست حجم الجهد المبذول من أعضاء المجلس واللجان النوعية في مناقشة القضايا الوطنية ودعم مسيرة التنمية. شهد المجلس خلال دور الانعقاد عقد 28 جلسة عامة بإجمالي زمن وصل ل 104 ساعة و 25 دقيقة، ووصل عدد الكلمات والمداخلات ل 832 مداخلة، شارك فيها 195 متحدث، ده بجانب حضور حكومي مكثف تمثل في 96 مشاركة حكومية خلال الجلسات. نطلع فاصل مع حضراتكم قصير وأخير في حلقتنا ونرجع لآخر أخبارنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: آخر أخبار حلقتنا النهاردة، وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق أعلنت عن تقديم تسهيلات ومزايا حصرية لجمهور الركاب والمترددين على العاصمة الجديدة عن طريق نظام اشتراكات مميز لمشروع مونوريل شرق النيل. وهذا التخفيض أو هذه الأنظمة والاشتراكات بتشمل تخفيض هائل بيوصل ل50% على قيمة التذاكر، بجانب تفعيل أحدث وسائل الدفع الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي بتزعم تقديم بعض البنوك ساعات ذكية أو خدمات وهدايا نقدية مجانا للعملاء مقابل إدخال بياناتهم البنكية للحصول عليها. أوضح المركز الإعلامي بالتواصل مع البنك المركزي المصري أنه تم التأكيد على عدم قيام أي من البنوك العاملة في مصر بالإعلان عن تقديم مثل هذه العروض خلال الفترة الحالية. مكتبة الإسكندرية بتطلق الدورة 21 لمعرض الكتاب واختارت داود عبد السيد شخصية العام. أسعار الذهب في مصر بتواصل تراجعها خلال تعاملات اليوم مع استمرار الضغوط القادمة من الأسواق العالمية. انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ل 5835 جنيه للشراء و 5805 جنيه للبيع، وسجل الذهب أدنى مستوياته من بداية عام 2026. أخيرا في الأخبار الرياضية، نادي برشلونة الإسباني أعلن عن تفعيل بند شراء المهاجم المصري حمزة عبد الكريم من نادي الأهلي ليصبح لاعب في صفوف الفريق بشكل نهائي مع توقيع عقد يمتد لثلاث مواسم قادمة مستمر لحد 30 يونيو 2029. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر الفريق الإعداد زميلتي العزيزة الناس سيد وأستاذ محمد السنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بصياغة إطار وطني متكامل لحوكمة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية في مصر. مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بما يحقق مزيدا من الشفافية والعدالة الضريبية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية. وزير الخارجية يؤكد ضرورة استعادة الثقة بين مختلف الأطراف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقعها النووية، ويشير لأن ذلك سيحدث في الوقت المناسب. المنظمة البحرية الدولية تبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قراراً بشأن تعزيز المحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. مجلس الوزراء السعودي يوافق على مبادرة لتصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك. والبرتغال تفوز على أوزبكستان بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة 11 من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

سعيد هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: يلي بتسأل عن الحياة خدها

الذي ما لم ولا الشكل الشكل ولا الدار. أنا أقص الروح.

الدنيا طفت بالشمال يا ناس كترت دمع والعمر راح حضر. كتبت لعبي علم كسرت سني علم وبرضه بولاد حسين من شغل السن

خلاص ما بقاش فاضل غير جرح ودمك ليل الجرح يا ابني. يا سيدي